بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله طاعتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بألف خير.

باسمي وباسم أسرة إذاعة الصوت الإسلامي نتقدم من جميع المستمعين بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.
1: طايعين الله في مكة الخير، طايعين الله
0: بالدنيا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام العظيمة، نسأله سبحانه الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

في هذا اليوم يوم العيد لابد لنا أن نبارك لكم جميعا بهذه الأيام المباركة وهو عيد الأضحى. الحجاج اليوم هم في أول أيام هذا العيد ونحن هنا نعيش هذه الساعات من بدايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يتقبل من جميع حجاج بيت الله الحرام.

في صبيحة هذا اليوم امتلأت مساجد سيدني عن بكرة أبيها طبعا بوجود المصلين الذين أتوا من كل مكان لكي يحيوا هذه السنة المؤكدة بحضورهم لصلاة عيد الأضحى. الحمد لله رب العالمين، اقتضت المساجد واقتضت الشوارع بالمصلين الذين توجهوا إلى المساجد وأدوا الصلاة. مبارك لكم جميعا، كل عام وأنتم بألف خير.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من الفائزين، وأيضا ندعو الله سبحانه وتعالى تقبل صيامكم يوم أمس يوم عرفة. في الغالب الأمة الإسلامية في معظمها صامت يوم عرفة إلا الذين كان لديهم عذر. وأيضا يوم أمس وقف أكثر من 1,700,000 حاج وقفوا على جبل عرفات وقد تمت حجتهم بإذن الله تعالى. هذا وقد بدأ أكثر من 1,700,000 حاج بعد غروب شمس يوم أمس الثلاثاء 9 ذي الحجة النفر إلى مشعر مزدلفة بقلوب خاشعة وخطى مطمئنة بعد الوقوف على صعيد عرفات الطاهر وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم أضحيتكم، كل من نوى وضحى وكل من وكل بالأضحية وكل من إن شاء الله تعالى ينوي ولم يعني يتسع له الوقت أو تتسنى له الفرصة بأن يقوم بالأضحية، لازال الوقت إن شاء الله تعالى متاح لكي تقوموا بهذه الأضحية. لازال لدينا أيضا 3 أيام إن شاء الله تعالى، ولكن كل ما عجلنا كل ما الأمر بيكون أهم وأهم إن شاء الله تعالى. فرص إن شاء الله الحصول على أضحية والتوكيل بأنه نضحي إن شاء الله تعالى. أكيد بدأ المضحين منذ اليوم الأول، طبعا المسؤولين عن موضوع الأضحية اللي تم توكيلهم بهذا الأمر من اليوم، من صبيحة فجر هذا اليوم بيبدأوا بالعمل، لأنه طبعا الأعداد بتكون كبيرة جدا، وحتى يلحقوا خلال أيام العيد يقدروا يوفروا كل العدد الكبير من الأضاحي المطلوبة لهذا العام. كل عام وأنتم بخير، والله يتقبل منكم جميعا، وإن شاء الله تعالى رح نترافق مع فترة من البث المباشر خلال هذا الصباح، وأيضا بإمكانكم المشاركة معنا إذا حبيتوا تكونوا معنا على الهواء تشاركونا بهالصبيحة. إن كنت عايدوا بعضكم البعض أكيد منرحب باتصالاتكم، كما أنه رح يعني اقرأ على مسامعكم بعض الأخبار الخاصة بحجاج بيت الله الحرام. تابعونا في هذا النهار، كل عام وأنتم بألف ألف خير.

إنه عيد الأضحى، هذا العيد الذي يحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. يأتي هذا العيد في العاشر من شهر ذي الحجة ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل المسلمون في كافة أرجاء الأرض متقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ومستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل حين تجلت أسمى معاني التسليم والرضا بقضاء الله تعالى والانقياد لأمره.

روح العبادة في هذا العيد هي الأضحية. الأضحية ليست مجرد ذبح لحيوان وتوزيع لحمه للناس، بل هي عبادة عظيمة تتجلى فيها معاني الإخلاص والتقوى والصدقة. كما قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. نحن نقدم على الأضحية تقربا إلى الله، ومشاركة في معاني الفداء والتضحية، واستشعارا لقيم الإيمان.

يمثل عيد الأضحى فرحة جماعية تبدأ بصلاة العيد في الساحات المفتوحة والمساجد، حيث يجتمع المسلمين كبارهم وصغارهم منذ الصباح الباكر في هذا اليوم. تتجدد الروابط الاجتماعية وتصفى القلوب وتنسى الأحقاد.

من المعاني الجميلة التي يحملها عيد الأضحى ارتباطه بشعائر الحج، ففي يوم العيد يكون الحجاج قد أكملوا أعظم أركان حجهم ويقومون بذبح الهدي في منى، وهذا الترابط يذكرنا بوحدة الأمة الإسلامية بمختلف ألوانها ولغاتها، حيث يحتفل المسلمون في أنحاء الأرض بالتزامن مع حجاج بيت الله الحرام. وفي هذا المشهد نجد رمزا قويا على التساوي بين الناس أمام الله، فلا فرق بين غني وفقير ولا بين أبيض وأسود، الكل يرتدي لباس الإحرام الأبيض البسيط، والكل ينشد مغفرة الله ورضاه.

من أبرز ما يميز عيد الأضحى هو التركيز الكبير على مشاركة الفقراء والمحتاجين، إذ لا يقبل أن يحتفل الإنسان بمفرده بينما جاره أو قريبه لا يجد ما يسد به رمقه. لذلك جاءت الأضحية كوسيلة لتحقيق عدالة اجتماعية مؤقتة ولكن فعالة، تذكر المسلمين بأهمية التراحم والمشاركة، بل إن البعض يجعل عيد الأضحى مناسبة لزيارة المستشفيات وأيضا الأماكن التي بحاجة أهلها للاهتمام والرعاية. عيد الأضحى ليس مناسبة موسمية عابرة، بل هو رسالة مستمرة تؤكد على أهمية التضحية في سبيل المبادئ والطاعة لله والإحسان للخلق ونشر التكافل بين البشر.

لنعلم أحبائنا في الله أن كل من ضحى لأجل الآخرين أو أعطى مما يحب أو سامح أو رفع عن فقير حاجة فقد فهم جوهر العيد. في زمن تتسارع فيه الأنانية والنزعة الفردية يأتي العيد ليذكرنا أن الحياة ليست فقط ما نأخذه بل ما نعطيه، وأن التضحية من أجل الغير هي أعظم صور الإنسانية والإيمان.

يوم أمس يوم عرفة، وكما تعلمون قمنا بمبادرة بدأناها تحديدا بيوم عرفة، وهي شراء أو حفر بئر وتعميره، لأنه ليس بئر عادي بل بئر بحاجة لبناء، لأنه في مكان من الصعب بناء وأيضا حفر الأبار فيه في اليمن تحديدا. لذلك هذا البئر يحتاج ل 22 ألف دولار حتى يكتمل ويتم بناؤه. وما شاء الله لاقت هالفكرة، يعني الحمد لله، أيضا يعني لاقت الحمد لله تفاعل من المستمعين و أيضا مبادرة منهم بأن شاركوا في هذه الحملة. فإن شاء الله تعالى كتار منكم تواصلوا معي مبارح عبر الواتساب، أنا ذكرت الرقم يلي طلبت فيه أنه تتواصلوا إذا حابين، وأنا قلت للي طلع النية طلع، لأنه منعرف مبارح كان يوم عرفة الناس كلها صايمة وما كان في وقت لحتى أنه يجيبوا تبرعات، وكذلك يعني اليوم عيد بعرف الناس كلها يتب بيوتها، والأيام القادمة يعني هذا الأسبوع خاصة الويكند منعرف مثلنا ومثلكم بيكون أغلب العائلات منشغلة باللقاء والتزاور وغيرها من الأمور اللي اعتدنا عليها في أيام العيد. فنحن إن شاء الله تعالى يعني بدءا من يوم التنين المقبل بإذن الله، اللي تبرع بإمكانه أنه يجيب التبرع للإذاعة، وإن شاء الله أنا وعدتكم أنه نقدر نأمن بنك أكاونت للي ما بيقدروا أنه يجوا، بيكون من الصعب عليهم، فإن شاء الله منقلهم شو هو الأكاونت، وهيك مباشرة بيحطوا المبلغ اللي تبرعوا فيه بيكون أسهل عليهم. فالله يبارك بجميع اللي شاركوا معنا ولازلنا مستمرين. نحن قلنا كل يوم حنذكر بهذا العمل، اعذروني سبحان الله بعدنا من الصبح، يعني لا فطرنا ولا أكلنا وفقط كسرنا صيامنا في هذا الصباح، لذلك كتير عم بيروح صوتي، بس الحمد لله. اللي بدي أقوله أنه إن شاء الله تعالى حنبقى نستمر بتذكير بهذا العمل الخيري، وإن شاء الله كأن حصالي منتشارك فيها أنا وأنتو، كل ما واحد إن شاء الله بده يطلع صدقة، بده يطلع شيء عن نفسه عن أولاده، فبيقول أنا بدي حط هذا المبلغ في سبيل الله في بناء هذا حفر، يعني هذا البير، ويوم بعد يوم إن شاء الله تعالى منجمع المبلغ بكل أريحية، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نعمر مش بس بير واحد، 100 بير إن شاء الله. بالأخير الدال على الخير كفاعله، كلنا منتشارك سويا. يعني أنا في مبارح مثلا إحدى الأخوات اتصلت فيني وطلبت مني أني أنا أروح لعندها لحتى أستلم المبلغ. فالمهم اللي بدي أقوله أنه كان يعني من الصعب علي النتيجة، وهي أصلا كانت بطريقي، يعني أنا ورايحة على بيتي، فقلت ما أنا مشكلة بمرق لعندها وباخد المبلغ. فيعني قالت لي أنه نحن جمعنا من بعض، يعني من الأسرة، من ولادة، من ولاد ولادة جمعت المبلغ وغيرها كتير. هالمبادرات الحلوة ولو بأقل ما يعني حتى بالقليل، فهيدي يعني زرع روح الأخوة وروح العمل الخيري والتنافس لعمل الخير والمشاركة فيه، هيدي من أهم الأمور اللي منسعى إلها ومنتمنيها دائما. إن شاء الله دائما تكونوا من أهل الخير والسعين لإله، ومنتشارك نحن وياكم بعمل الخير. اللي مبارح تواصلوا معي، أنا جربت مبارح قد ما فيني رد على اللي بعتوا لي مسجات إنهم هن يتبرعوا، وأنا وعدتهم إن شاء الله تعالى في كتير منهم إنه ابعتهم البنك أكاونت، لسه لا ما حصلت عليه، بس إن شاء الله تعالى ببعتلهم إياه قريبا، وهيك من يسر عليهم، وإن شاء الله تعالى أجركم وثوابكم مكتوب بحسب النية اللي أنتوا يعني قمتوا فيها. وتصديق النية هو إن شاء الله تعالى من خلال دفع هذا المبلغ. الله يتقبل منكم جميعا، الله يتقبل منكم أضاحيكم، صومكم، صلاتكم، دعائكم، وكل ما قمتم به بالسر والعلن. كل عام وأنتم بألف ألف خير.

نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة في أول أيام عيد الأضحى، نسأله سبحانه وتعالى أن يجبر خواطرنا وأن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يكتب لنا حيث كان وأن يرضينا بما قسم لنا وأن يجعل هذه الأيام أيام فرج لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت، وأن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال في هذه الأيام، وأن يتقبل أضاحيكم، وأن يجعل أيامكم دائما عيد. لا بد لنا في هذه الأيام العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا فيها بأن نستشعر معاني العيد، رغم كل ما نعيشه ورغم كل ما تعيشه الأمة الإسلامية، لكنه عيد يعود علينا في كل عام، وهذا فرض علينا مثله مثل بقية الأيام. كما أننا علينا أن نصلي وأن نصوم، علينا أيضا أن نفرح بالعيد، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى قال لنا عندما تشعرون بأنكم سعداء بإمكانكم أن يكون لكم عيد. وهذه السعادة لن تأتي إلا بالرضا، وإلا بأيام يكون فيها إن شاء الله تعالى عودة للمسلمين لخلافتهم لدينهم، لإن شاء الله تعالى للعودة الصحيحة والسليمة للدين. ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذه الأيام، إنها أيام عيد، ولا بد لنا أن نكون ممن يعيد في هذه الأيام. عيدكم سعيد وعيدكم مبارك، وأعاد الله علينا هذه الأيام بالخير واليمن والسعادة. مستمعينا، أترككم الآن في رعاية الله وحفظه. الساعة الآن 11:36. بعد قليل إن شاء الله سنستمع لبعض التكبيرات، ومن ثم لتلاوة من آي ذكر الحكيم، يتبعها إن شاء الله طبعا أذان الظهر، ومن ثم نستكمل برامجنا المخصصة لهذا النهار، أول أيام التشريق، أول أيام عيد الأضحى. كل عام وأنتم بألف خير.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوتنا في الإيمان،
1: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليد يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله تعالى وطاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات: وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة. عن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة حسنة. رواه ابن ماجة والحاكم.

0: أنتم بخير.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك.
1: عيد الأضحى أروع ختام وأكبر أعياد العام.

0: وأنتم بخير.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM،
2: مركز الفرقان القرآني بسيدني. وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام
7: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
7: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
6: حول.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: في مسألة الأضحية التي تراق في أول يوم وهي من أعظم أعمال يوم النحر بالنسبة للمسلمين جميعا. يقول الله عز وجل: لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينفع الله عز وجل أن أرخت الدماء وطعمت وأطعمت الناس هذا لن يفيدك أمام الله عز وجل، ولن ينال الله منك هذا الأمر، هذا أمر دنيوي، لكن الذي يناله هو أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك، فتجد أنك لما ذبحت وأرقت الدماء أرقت معها كل ما تتعلق به من الدنيا، أرقت معها الشهوات المحرمة والذنوب والمعاصي، وأرقت معها بعدك عن الله، وأرقت معها كل ما اختلط بقلبك دون الله عز وجل. وتتذكر أباك إبراهيم أنه لما اختلط بقلبه حب إسماعيل مع حب العزيز الجليل جل جلاله أراد الله عز وجل أن يصفي قلب خليله وأن ينزع منه كل ما تعلق بقلبه دون ربه عز وجل. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أسلم إبراهيم نفسه لله، وأسلم إسماعيل نفسه لله، وأنت كذلك ينبغي أن تسلم نفسك لله عز وجل في هذا اليوم، تخلص نفسك من كل شيء إلا الله سبحانه بحمده، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. تقول يا رب أنا ليس في قلبي سواك، لا أرجو من الدنيا والآخرة إلا أنت، لا أريد رضا أحد في الدنيا إلا رضاك جل جلال الله جل جلال الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، الآن صفى القلب. ولذلك يقول الشيخ السعدي: لما رأى الله قلب إبراهيم وهو خليله قد شابه شيء من محبة مخلوق سوى ربه عز وجل سوى ربه الخالق المدبر، أراد الله أن يصفي قلب خليله له، أراد الله أن يصفي قلب خليله له، ولذلك أمره أن يكون هو الذبح، وليس بأي قتلة بل بالذبح، والذبح أمر صعب أمر عظيم، وليس يذبحه أحد بل هو الذي يقوم على ذبحه بيده، أني أذبحك. في بعض ما وردنا من الإسرائيليات أن إبراهيم قد بلغ وقتها 96 عاما، وإسماعيل وقتها ليس الولد الصغير الذي يشقى أبوه عليه، لا بل والده شيخ كبير وإسماعيل هو الذي يسعى عليه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الحالة كلها الآن تقول إن ذبح إبراهيم لولده إسماعيل أمر لا يتحمله مخلوق أبدا، ولكن هذا نبي، ولكن هذا ليس نبيا، هو خليل الرحمن، هو أعظم الخلق جميعا بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، بلا خلاف صلى الله عليه وسلم. والآن يريد الله عز وجل أن يصفي قلب إبراهيم من محبة ولده إسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل وهم بالذبح، واقتها صفى القلب، واقتها خلاص تخلص إبراهيم من كل شيء سوى ربه عز وجل، وأخرج حب إسماعيل من قلبه، واقتها ناداه الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. ثم تتوالى البشريات، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لماذا؟ لأنه ترك الدنيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فيتذكر الإنسان في هذا اليوم من المعاني الإيمانية أنه يخلص قلبه لله، ويخرج كل ما في قلبه مما دون الله يخرجه، ويبقي الله جل جلاله، لا يبقى أحد غيره في قلبه، وتترك كل ما تتعلق به يضرك ويؤذيك في دينك تتركه لله، فيبدلك الله عز وجل خيرا منه وأفضل لك منه وأحب إلى قلبك منه، كما فعل الله عز وجل مع نبينا إبراهيم، يفعل معي ومعك ومع كل أحد سلك مسلك هذا الرجل الصالح والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الشاعر: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإله أمر، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فيض عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فهكذا يكون فعل الصالحين في هذا اليوم، زيادة التعلق بالله، شدة الإقبال على الله. نسأل الله أن يجعلنا من المقبلين عليه ومن الصادقين في محبته، آمين.
2: هكذا يستشعر المؤمنون دكتور الذبح. القضية ليست فقط مثل ما تفضل دم، أو أدفع لبعض الجهات يذبح عني في أي دولة من الدول، حتى نسي أصلا أن اليوم سيذبح عنك تلك الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة وتوزع على الفقراء والمساكين. الواحد لازم يستشعر أنك أن دنياك جمعتها ومثلتها في هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه، ثم تذبح دنياك ليتقبلها الله عز وجل.
1: ولذلك يستحب أن تذبح بيدك،
2: بيدك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتستشعر هذا الدم الذي يسيل، قل إن صلاتي، شوف مقابل الصلاة، ونسكي
1: الله أكبر،
2: ومحياي كلها ومماتي لله رب العالمين. ولهذا ابن تيمية يقول إن خير الصدقة وأفضلها والذبح، وهو الذي يحصل في يوم النحر، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. أبيك تستشعر في هذا اليوم أن ترى عشرات الملايين سواء من الهدي أو الأضاحي كله يقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم. ترى يوم عظيم، يوم عظيم. تستشعر شيخ أن عشرات الملايين لو حسبناها في مشارق الأرض ومغاربها كلها تذبح وتهراق دمها للخالق. بسم الله والله أكبر، فصلي لربك وانحر.
1: لذلك أفضل الحج العج والثج،
2: والثج
1: رفع الصوت بالتلبية وبالتوبة إلى الله وبإراقة الدماء.
2: الله.
1: بإراقة الدماء.
2: هذا الاستشعار شيخ أنت ذكرت ربطا بقصة إبراهيم وابنه الذي كاد أن يذبحه لولا عناية الله ورحمة الله في اللحظات الأخيرة، وينزل الله كبشا، ترى هذا الأمر مرتبط بهذا
1: الله.
2: وهذا في نفس اليوم، فاليوم هذا يوم عظيم، ويوم عظيم تبدأ من الليلة. وشوف تغيير، يعني شوف حكمة الله أن التلبية طوال الأيام للحاج في هذه الليلة يتغير، أو في هذا اليوم يتغير الوضع الله. من لبيك اللهم لبيك إلى الله أكبر الله أكبر. شوف كأننا يعني حققنا جزءا إلى جزء آخر. هذا كلها يعني الواحد لازم يستشعرها دكتور.
1: تذكرتني بمعنى عظيم قاله أحد السلف لما سئل لماذا جعل عرفات خارج الحرم. عرفات ده مش من جوه حرم الله، بلد الله الحرام.
2: صحيح.
1: عرفات على بر، على الحدود بر خارج الحرم. فقال، قال لأنهم لما أتوا إليه لم يأذن الله عز وجل لهم بالدخول إلا طاهرين مطيبين، فوقفوا يومهم كله يدعون الله، يدعون الله ويتضرعون إلى الله ويسألون الله عز وجل الإذن بالدخول وإتمام المناسك، طيبين طاهرين مغفورا لهم أجمعين. فلما قضى الله عز وجل لهم يوم عرفات قضاه لهم ليكون مثارا للتضرع ومكانا وموطنا للمسكنة والذلة التي يأذن الله عز وجل لهم بعد ذلك بالدخول إلى الحرم.
2: طاهرين، الآن طاهرين.
1: حان لكم أن تدخلوا طاهرين مطيبين.
2: ومع هذا دكتور يستغفرون الله، ثم أفيضوا من حيث الله أفاض الناس
1: واستغفروا
2: الله. واستغفر. يعني الحاج الله يقول استغفر الله بعد عرفات، أنت الذي تتشبه بهم بصومك بتسعة أيام التي عملتها، لا تنسى هذه الليلة، ترى ليلة ذكر. صح نفرح ونهنئ الناس ونبارك لهم دخول هذا العيد، والعباد والسرور في هذا اليوم أصلا عبادة، وتهنئة الناس أيضا عبادة، والفرح وإدخال السرور في قلوب الناس في يوم العيد كلها عبادة، أصلا عبادة عظيمة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأبدلنا الله هذين اليومين. لكن مع هذا هي أيام ذكر، ولا زال الذكر موجود، ومنه قيام الليل ومنه الدعاء. ولهذا كان السلف يخرجون في الأسواق في هذه الأيام يرفعون صوتهم بالتكبير والذكر، الله أكبر الله أكبر. فيسمع الناس أبو هريرة وابن عمر وغيره من أجلاء الصحابة يسمعونهم يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهما. تخيل دكتور الأسواق ترتج بالتكبير في مثل هذه الأيام والليالي، هذا الفرح الحقيقي صراحة، هذا هو الفرح. نفرح بوسائل أخرى لا بأس بها مباحة، لكن الفرح الحقيقي برفع الصوت بالذكر بالتكبير بالتهليل. ترى لا زالت العبادة في هذا اليوم، يوم النحر.
1: نعم سبحان الأيام كلها أيام تكبير، تكبير مطلق ليس مقيد. المقيد يبدأ من يوم عرفات، لكن المطلق من واحد ذي الحجة المفروض الناس تنتبه لمسألة التكبير، وأكبر مع أهل بيتي في أولادي ومع زوجتي، وأكبر مع أهل المسجد، وأكبر مع أهل السوق، وأكبر مع أهل العمل والوظيفة والتجارة، وأكبر في الشارع فيكبر الناس. لابد أن نعظم الله. هذه الأيام يا دكتور نبيل أيام تعظيم لله، أيام إعلاء لقدر الله، وإبانة لشعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى شعائر الله؟ قال المفسرون شعائر الله كل ما أشعر الله به، يعني ما أعلم الله به. وقال بعض المفسرين وهذه كلمة جميلة، شعائر الله كل ما كان لله، كل ما كان لله. من يعظمه، من يوقره، من يبجله، التكبير والتلبية والدعاء ومناسك الحج المختلفة وشعائر الله التي هي الكباش والأضاحي والأنعام التي تذبح وتراق دمها. من يعظم هذه الشعائر تعظيما لله يغرس الله عز وجل التقوى في قلبه، وينزل الله عز وجل الإيمان في قلبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قرنت المناسك زي ما حضرتك تفضل بالذكر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر متتال متتابع متوافر في كل منسك وبعد المناسك وقبل المناسك وفي الإفاضة وأنت واقف وأنت تذكر الله عز وجل على كل الأحوال والأحيان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكان أهل الجاهلية يذكرون أباءهم ويتفخرون، كان عندهم حج ولكن حجتهم لم تكن لله خالصة، لأنهم يذكرون أنسابهم وشرفهم وكذا. ولذلك لما قال فيما تفاخر به الجرير على الفرزدق قال له فإنك لاق بالمحصب من منن فخارا فحدثني بمن أنت فاخر، فقال لبيك اللهم لبيك، تفتخر بمن؟ أنا أفتخر بآباء كذا وكذا. فقال له لا أنا أفتخر بالله، فحدثني بما أنت فاخر، قال لبيك اللهم لبيك. لا نفتخر إلا بالله، ولا نعظم إلا الله، لا نعظم أبا ولا نسبا ولا شرفا ولا قدرا، إنما نعظم الله، إنما نعلي قدر الله، إنما نبين عن إعلاء شعائر الله جل جلال الله. ولذلك هذا يوم يعني فيه معان عظيمة غافل عنها كثير من الناس. مسألة إراقة هذه الدماء، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يقدمها إلى الله،
2: يا الله
1: أنها الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب شيء وأعجب شيء إليه وأحب شيء إليه، لأنه يعلم أنه يقدمها إلى الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. يريد أن يقول له أنت فاكر أن أنت لما تقتلني هتخلو فربنا يتقبل منك؟ يا حبيبي أفق، هذه أعمال قلوب، لما يرى الله ما في قلبك يتقبل منك. قال إنما يتقبل الله
2: من المتقين،
1: من المتقين. الله. لما تكون تقيا في هذا اليوم يتقبل الله طاعتك، يتقبل الله قربتك، يتقبل الله أضحيتك، يتقبل الله الدماء الذي أرقتها من أجله. فهذه معانا عظيمة يا دكتور نبيل، نسأل الله أن يفهمنا إياها وأن يعيننا على تحقيقها. آمين.
2: اللهم آمين. ويسمى الحج الأكبر، ويسمى يوم النحر، ويسمى عيد الأضحى، ومن عظم هذا اليوم اللي للأسف أغلب الناس يغفلون، حتى تجدهم بعضهم ما يصلي الفجر ليصلي صلاة العيد مع أن الفجر أولى، أو ربما يصلي الفجر ولا يصلي الظهر، ينامون عن صلاة الظهر. فما أجمل هذا الإنسان اللي في يوم العيد فرحان ومستانس ويهنئ هذا ويزور هذا ويستأذن قليلا فيذهب ليصلي الضحى. تخيل من يصلي الضحى في يوم العيد؟ من يصلي الضحى يوم العيد إلا أنا أقول هذا الإنسان الله اصطفاه في يوم العيد. تارك الناس ورايح يصلي الضحى الله أكبر، أو رايح أذان الظهر يأتي مبكرا فيصلي الرواتب التي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وجلس يدعو الله حتى إقامة صلاة الظهر، ثم يصلي السنة التي بعد صلاة الظهر وحرص على صلاة العصر وجلس يذكر الله ويكبر الله بعد الصلاة. هذا الإنسان اللي حقيقة العيد عنده عيد، فهي أيام فرح وسرور وصلة أرحام وبر الوالدين ومساعدة الفقراء والمساكين وتوزيع الأضاحي على المحتاجين وغيرها، لكن أيضا هي أيام ذكر وصلاة وعبادة وتكبير وتهليل. دكتور، قبل أن نختم هذا اللقاء، وأنا سميته لقاء عرفة لأن يعني هو يعني درتها هي ويوم النحر، كيف تحب أن نختم هذا اللقاء دكتورنا؟
1: والله أنا أحب أن أختمه بنصيحة أنصح نفسي بها أولا ثم سائر المسلمين، أنه يا إخواني يوما ما سنقف أمام الله عز وجل، سنقف أمام الله عز وجل وسنكون محتاجين لثانية نذكر الله فيها ذكرا واحدا نقول فيها سبحان الله، لتسبيحة بحمد الله أفضل في الميزان من جبل أحد.
2: الله.
1: ومر رجل على سليمان فقال لقد أوتي آل سليمان ملكا عظيما، فقال لقولك سبحان الله أعظم لك عند الله من هذا الملك. سبحان الله كلمة ما أخفها وما أسهلها وما أيسرها وما على اللسان ألينها، ما ألينها، لكنها لا يدرك فضلها إلا الموفقون. تسبيح بحمد الله، تسبيح بحمد الله. وقال سهل بن عبد الله لتسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن أفضل له من جبال الدنيا تكون له ذهبا. مع قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، قال من هاله الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فلا يغفل عن سبحان الله وبحمده فإنها أفضل له من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر التي هي الأذكار التي ينبغي أن نلزمها في هذه الأيام، والله الواحدة منها، الواحدة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض.
2: الباقيات الصالحات.
1: فالإنسان يا دكتور نبيل للأسف أنا غافل، كثير من الناس مثلي غافلون، لا ندرك عظمة هذه الأمة. سبحان الله، يعني تخيل أن تقف أمام الله عز وجل غدا فتكون محتاجا إلى سبحان الله، ولكن ليس ثمة عمل، لن ينفعك وقتها أن تقولها.
2: طبعا قد يكون تسبيحه تثقل في ميزانك،
1: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والإمام البخاري العالم الإمام الجبل يضعها آخر شيء في كتابه، وكأنه يا حبيبي إلزم هذه تكفيك، هذه الملخص، إن كثر عليك ما فات. لذلك الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اوعى تغفل عن ذكر.
2: كلمتان
1: ختم بهذا الحديث الإمام البخاري الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ما أخف على الذكر، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: سبحان الله
1: وبحمده. كلمة ذكر نحتاجها يوم القيامة والله. فلو فكرنا، هذه نصيحتي، لو فكرنا في يوم نقف فيها أمام الله سنكون محتاجين لكل ثانية، لا سيما في هذه الأيام، الأيام العظيمة الجليلة المهيبة. سبحان الله تغير حالنا يوم القيامة، لعل سبحان الله
2: تنجينا،
1: هي التي تولجنا إلى الجنة، هي التي تنجينا من النار، هي التي تكون سبب في أن ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. ما هي ثقيلة. لعل الحمد لله، لعل الله أكبر، لعل لا إله إلا الله، لعل لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تدري. فلا تغفلوا يا عباد الله، فالثانية مهمة جدا، ولا نريد أن نتحسر يوم القيامة. نسأل الله أن يؤمننا وأن ينجينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
2: الدعاء هو العبادة. لو تختم لنا شيخنا شيئا من الدعاء يسمعه الناس ويؤمنون ويتناقلونه.
1: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، في قبضتك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب كروبنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المعتوقين، اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المكرمين، اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغنمنا غنائم هذا اليوم، اللهم لا تحرمنا فيه فضلك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنب والمعصية. اللهم افض علينا من رحمتك وبركاتك. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم خذ بنا وصينا إليك، اللهم خذ بنا وصينا إليك، اللهم خذ بنا وصينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم كم لك من نعمة علينا قل لك عندها شكرنا، وكم لك من بلية قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلاياه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، نجعلك في نحور الأعداء والجبارين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تغفر بها كل ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم اهد عاصينا، اللهم ثبت طائعنا، اللهم اهد عاصينا، اللهم ثبت طائعنا، اللهم اقض حاجاتنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنتهي هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا وقد أكرمتنا ورفعت درجاتنا وأدخلتنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: آمين. جزاك الله خيرا شيخ أحمد العربي الدكتور أحمد على هذا اللقاء، ونحن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لمثل هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه ونتقبله عنده في ميزان حسناتنا جميعا. ونعدكم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في مناسبات أخرى، في لقاءات أخرى، في مواضيع

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: صلوا عارض وأنتم بخير.
2: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: كل عارض وأنتم بخير.

0: الحج آداب وأحكام. آداب وأحكام. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة، نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج وأحكامه.
1: مناسك الحج والعمرة. المواقيت. مواقيت الحج المكانية 5. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. أخرجه البخاري ومسلم. ذو الحليفة هي الآن تسمى بآبار علي، وتبعد عن مكة بحوالي 430 كيلومترا. الجحفة قرية بينها وبين البحر الأحمر 10 كيلومترات، وهي الآن خراب، ويحرم الحجاج الآن من رابغ لأنها قرية قريبة منها وتبعد عن مكة 5 كيلومترات، ويحرم منها أهل مصر والشام والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم. يلملم جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة 80 كيلومترا، ويحرم منه أهل اليمن وأهل جاوة وأهل الهند والصين. قرن هي قرن المنازل وقرن الثعالب، وقرن أي أعلى الجبل، ويسمى هذا المكان اليوم السيل الكبير، ويبعد عن مكة 80 كيلومترا، ويحرم منه أهل الطائف وأهل نجد، نجد اليمن ونجد الحجاز وأهل الكويت.
1: ميقات أهل العراق وبلاد إيران. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. أخرجه النسائي. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، أخرجه البخاري. وذات عرق تبعد عن مكة بحوالي

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

وعدت عبادك بالاستجابة لدعائهم، وها قد جئنا نطرق باب مغفرتك، نسألك ونسترحمك، فاغفر لنا يا الله واقبل دعوتنا. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، وجهت وجهي لك فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا خير الناصرين، يا عزيز يا مقتدر، انتصر لعبادك المؤمنين، فإنك تعلم ما حل بأمة نبيك سيدنا محمد، وليس لها من دونك كاشفة. الله الله الله، يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، برحمتك أستغيث وأطلب منك العفو والمغفرة عن ذنوب ملأت الأرض والسماء، ملأت الكون، لكنك أنت الرحيم، أنت غافر الذنوب كلها. اللهم اغفر لي مغفرة عامة، واجعلني كما ولدتني أمي. يا رحمن يا رحيم، سبحانك يا الله، يا رب العالمين. ربي، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، بعد ختام أيام العبادة وأيام الاجتهاد في الطاعة يأتي يوم العيد وأيام التشريق. لماذا سميت أيام التشريق؟ هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد تسمى أيام التشريق. قيل لأن الحجاج كانوا يأخذون اللحم فيشرقونها، يجرونها على الشمس حتى ينشف. في السابق ما كانت عندهم ثلاجات ولا عندهم وسائل حفظ الطعام الحديثة، فكانوا يضعونها على الشمس حتى ينشف فيبقى بهذا اللحم وما يفسد، فسميت أيام التشريق. الشاهد، هذه الأيام ما المطلوب فيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام هذه الأيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أكل وشرب وذكر لله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أولا، هذه أيام عيد نفرح فيها. ثانيا، هي أيام أكل وشرب لأن في هذه الأيام تذبح الأضاحي والهدي، وعندما تذبح يأكل الناس منها. إذا أكلنا منها، ما المقصود؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال أكل وشرب، أن الواحد يأكل ويشرب لما يملأ البطن ويصاب بالتخمة وينام ولا ينهو ويلعب. لا، المقصود أنها أيام أكل وشرب. صحيح الواحد يوسع على نفسه لكن من غير إسراف. وكذلك ترى هذه البهائم تذكر الله عز وجل. الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا المخلوق الذي يذكر الله أمر الله عز وجل بذبحه في هذه الأيام أو بنحره، فالمقصود أن لما نذبحه ونأكل من لحمه هذا الطعام اللذيذ الطيب أن نتقوى من هذا الطعام، يعني أخلي هذا الطعام سبب أني أكون أقوى على ذكر الله عز وجل. ولهذا قال: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فأنا لما أكل من هذه الحيوانات والبهائم من لحمها أجعل في نيتي أني أكل حتى أتقوى على ذكر الله. الحمد لله ختمنا الاجتهاد في العبادة، وما أجمل أن نختم هذا الاجتهاد بذكر الله، وأجمل العبادات من أجمل العبادات ذكر الله عز وجل، ومن أسهل العبادات ذكر الله عز وجل، ومن أعظم العبادات عند الله التي تقربك إلى الله ذكر الله عز وجل. فأكثر من ذكر الله تعالى: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وفي هذه الأيام الذكر على أنواع. من الذكر في هذه الأيام الذكر المقيد، ذكرنا أن من بداية شهر ذي الحجة يكون هناك ذكر مطلق، دائما تذكر الله عز وجل، تكبر الله عز وجل، وذكرنا صيغة التكبير. في هذه الأيام يبدأ التكبير المقيد، وذكرنا التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. هذا المقيد يعني يكون بعد الصلوات، لما تنتهي من الصلاة تكبر الله عز وجل. فهذه أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فهذا من صور ذكر الله عز وجل، أنك تذكر تكبر الله عز وجل التكبير المقيد بعد الصلوات. وفي هذه الأيام ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد. انظر كيف الناس كانوا يتواصون بالطاعة، ينصح بعضهم بعضا بالطاعة حتى لو ما يأمرهم مباشرة، لكن لما أحد ينظر أحد يفعل طاعة يفعل نفسه مباشرة. قال: فيسمعه أهل المسجد فيكبرون. قال: ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج من التكبير، من ترتج من التكبير من كثرة ما يكبر الناس رب العالمين. كذلك نحن نكثر من تكبير الله عز وجل حتى يرتج البيت تكبيرا، حتى ترتج السيارة تكبيرا، حتى يرتج كل مكان تكبيرا. والله بهذا يقع في قلب المسلم تعظيم لله عز وجل ولشعائر رب العالمين. كذلك في هذه الأيام عندما نكبر أدبار الصلوات ولا في كل مكان، مش شرط أن يكون بصوت واحد، بل كل واحد يكبر حسب ما تيسر. تيسر أنك تكبر الآن، فلان بدأ بعدك، مش شرط نكون بصوت واحد، كل واحد يكبر حسب ما تيسر. فهذا الذكر الأول، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. كذلك عندما تذبح هذه البهائم أو تنحر يذكر المسلم الله عز وجل حتى يكون لحمها حلال، فهذا كذلك من ذكر الله عز وجل
1: في هذه الأيام، وكذلك لما نأكل ونشرب في هذه الأيام، ترى بداية الطعام نقول بسم الله ونهايته نقول الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل يرضى عنك لما تأكل وتخلص تستشعر أن هذا نعمة من الله عز وجل، تقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. لما تبدأ تقول بسم الله، هذا كذلك من ذكر الله عز وجل، فلا تنسى هذا الذكر. وكذلك لما يرمي الحجاج الجمرات يذكرون الله عز وجل، يكبرون الله عز وجل. وكذلك الذكر المطلق في كل وقت كل مكان في هذه الأيام أكثر من ذكر الله عز وجل، لا تدع ذكر الله عز وجل. هذه المواسم سبحان الله تربينا، ترى نتربى فيها، نتربى كذلك فيها بالإكثار من ذكر الله عز وجل. سبحان الله نخرج من هذا الموسم يكون التكبير على لساننا، يكون التكبير معنا في كل وقت ومكان. الله عز وجل يقول في القرآن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا في الجاهلية يتمادحون الآباء ومفاخر الأجداد السابق، الله عز وجل أرشدنا قال اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فنذكر الله وندعو الله عز وجل بخيرات الدنيا والآخرة، فلا ننسى طلب خيرات الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، من أهل الصلاح والطاعة، وأن يثبتنا على الخير حتى نلقاه. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وأنتم بخير.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز.

0: greendalegarden.com.au. مقبرة جريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد. مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر، تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161، أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا، أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
3: كل عام وأنتم بخير.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار، وصلي على النبي المختار.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمة.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء قول.
3: يا سلام.
1: أضحيتكم طاعة للرب وطعمة للعبد مع إشراقة ذي الحجة واقتراب يوم النحر. تهنئكم هيومن أبيل أستراليا، سائلين الله أن يتقبل منكم صالح الأعمال. في العام الماضي بلغ عطاؤكم أكثر من 1,400,000 محتاج حول العالم، وهذا العام مسيرة الإحسان عبر توزيع أضاحيكم للمحتاجين تستمر بخيارات تبدأ من $100 للصومال، إثيوبيا، كينيا، الهند، سريلانكا ونيبال، $150 للسودان، بنغلاديش، باكستان، أفغانستان، قرغيزيا وتوغو، $250 لبنان، اليمن، الأردن، العراق، مصر واللاجئين السوريين والبوسنة، $270 لأهلنا الصابرين في غزة وسوريا. للمساهمة الاتصال بنا على الرقم 9750-3161 أو تفضلوا بزيارتنا على العنوان 119 هالدن ستريت لكيمبا أو زيارة الموقع الإلكتروني hai.org.au. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
5: كل عام وأنتم بخير.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله.

في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الحمد لله قيوم السماوات والأرض وما فيهن. الحمد لله خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. الحمد لله على كل نعمة أسبغها على خلقه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الهداية وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الوجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحمد لله الذي جعل لنا فرحة في الدنيا، فاللهم أكرمنا بفرحة الآخرة. الحمد لله على نعمة حج بيت الله الحرام. الحمد لله على إرساله أنبياءه إلى الناس لهدايتهم ولإنقاذهم. الحمد لله على ما تفضل علينا به من نعم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما حمدناك حق حمدك. عباد ضعفاء، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك اللهم من شر ما صنعنا، نبوء لك بذنوبنا، نبوء لك بنعمك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه الله تعالى من بين الخلق ليكون النبي الخاتم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استن بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عيد التكبير، عيد ذكر الله تعالى، عيد تعظيم شعائر الله عز وجل، لتكبروا الله على ما هداكم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يوم عرفات من الأيام المشهودة، فما من يوم كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ إنه الإعلان الكبير، إنه الحج الأكبر، إنه الذكر الأكبر، ولذكر الله أكبر. عندما تكبر ذكر الله تعالى في نفسك، معناه أنك تشبهت بأنبياء الله تعالى الذين اصطفاهم الله عز وجل. كان الله تعالى في قلوبهم أشد حبا من أي شيء آخر، والذين آمنوا أشد حبا لله. سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يرفع ذكره، ولم يعظم شأنه، ولم يمدحه رب العالمين إلا بعد أن ابتلاه. وكل ابتلاء ابتلاه أو جزء من هذا الابتلاء تقوم به هذه الأمة لكي تتشبه، لكي تأخذ نصيبا
من هذا الابتلاء العظيم الذي يعبر في النهاية عن أن الله تعالى هو الأكبر، هو الأعظم. ليست الدنيا هي الكبيرة، وليست الأهواء هي الكبيرة، وليس المال هو الكبير، وليس الأهل هم الكبراء، إنما الكبير هو الله تعالى، الله أكبر. ولذلك عندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام هذه الابتلاءات وصف الله تعالى حاله فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. عرض له ابتلاء عظيم، ألا وهو أن يترك هاجر زوجه وأن يترك ابنه الرضيع في مكان ليس فيه ماء، ليس فيه حياة، ليس فيه شجر، كما قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. في هذا المكان الذي لا حياة فيه أراد الله تعالى واختار أن يذكر فيه اسمه سبحان الله. هذا المكان القافر، هذا المكان الذي لا حياة فيه اختاره الله تعالى من كل بقاع الأرض ليكون البيت الذي يتوجه إليه المسلمون من كل بقاع الأرض. ومن بدأ الصلاة فيه، ومن بدأ ذكر الله تعالى فيه ليقيموا الصلاة. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد، مكة مكان الكعبة اليوم، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ربنا ليقيموا الصلاة، أقم ذكر الله تعالى، عظم رب العالمين في صلاتك، توجه في صلاتك بدعاء إلى الله. الصلاة فيها شكر، فيها ذكر، فيها تعظيم، فيها دعاء، تحوي كل شيء، تحوي كل شيء. ربنا ليقيموا الصلاة، سبحان الله، مكان واحد منا، والله لو كان معه 20 و30 شخص في هكذا مكان لن يستطيع أن يحتمل البقاء فيه، لن يستطيع. امرأة ضعيفة معها رضيع في مكان قافر، أقل ما يقال إن لم تهلك بقلة الماء وبقلة الطعام ربما تعرض لها اللصوص وأخذوها سبيا، وكان ولدها سبيا، وكان هذا مشهورا في تلك البقاع. فلا أمان، لا أمان، خوف مع ترقب الموت. لكن رب العالمين ذكر أن سيدنا إبراهيم عندما تنقطع الأسباب إيمانه بالله أكبر، إيمانه بالله أكبر. ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة، أي الذين يحبون. الأفئدة كناية، ليس فقط أشخاصا يمرون، وإنما أشخاصا يتحننون ويتوددون ويرحمون. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تأتي من كل حدب وصوب، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. والله هذا اليقين بالله عند انقطاع الأسباب، إذا كان يقينك بالله فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. عندما هذا هو معنى التوكل يتجلى مع سيدنا إبراهيم ومع السيدة هاجر. عندما انقطع الزاد، لا ماء ولا طعام، انتهى ما أعطاهم سيدنا إبراهيم، ماذا فعلت؟ هل انتظرت؟ سعت هذا السعي، إن الصفا والمروة من شعائر
لا، الآن الحجاج يفعلون ذلك. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ماذا فعلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول؟ يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لا تجعل اليأس يسيطر عليك، ولو كان كل شيء أمامك لا يوجد فيه مخرج مما أنت فيه. ألهذه الدرجة؟ ألهذه الدرجة؟ ذلك عيد الأضحى أو الحج الأكبر له من هذه المعاني ما تجعل المؤمن قويا في حياته مهما أصابته من سنين ومن أمراض ومن خوف ومن قلة رزق ومن قلة مال. إيمانه بالله تعالى يتجلى فيقويه على كل هذا الكدح الذي يواجهه. هاجر ماذا فعلت؟ قامت إلى جبل الصفا وكانت تنظر هل هناك من أحد يأتي، تنظر هل هناك من ماء أو من آبار يمكن أن تذهب لتأتي بالماء. ذهبت إلى الصفا لم تجد شيء، سعت إلى المروى جبل المروى فصعدت إليه وكانت تنظر فلم تجد شيء، وعادت ورجعت 7 مرات. ثم لما عادت إلى ابنها الرضيع جاء الفرج، أنبت زمزم. رب العالمين أخرج ماء زمزم من بين يديه، طفل من مكان قاحل. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، أخرج الماء الحي من أرض ميتة، أخرج الماء الحي من أرض ميتة في مكان لا زرع فيه لا سبحان الله. هذا الفعل وهذه المعجزة التي لوحدها ينبغي أن ينظر إليها كل الناس، كل من يتبع ديانات أخرى. ما هذه المعجزة التي حققها الله تعالى في هذا المكان؟ ماء زمزم ينبت من بين يدي طفل صغير ويستمر هذا الماء بالانتشار والازدياد إلى قيام الساعة. أليس هذا دليلا كافيا على عظمة الله؟ أليس هذا دليلا كافيا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع سنة إبراهيم؟ أن رب العالمين يذكر: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لذلك عباد الله، لو لم نخرج من هذه الأيام إلا أن نؤمن ونوقن أن الله أكبر وإيماننا به أكبر، مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الأمر عصيبا لحققنا المطلوب. لذلك عندما تفعل الأضحية، تقوم بالتضحية، أنت تتشبه جسديا من الخارج، لكن عليك أن تتشبه داخليا وأن تؤمن أن وعد الله سبحانه وتعالى هو المحقق. فبمقدار ما تكون يكون إيمانك بالله أعظم، بمقدار ما تكون حياتك فيها من السعادة ما فيها، بمقدار ما يرضى الله سبحانه وتعالى عليك. لذلك قال الشاعر: مشيئة الله في الأكوان نافذة، وليس ينجيهم جند ولا رتب. مشيئة الله في الأكوان نافذة، وسنة الله فيها الفصل للعب. ومالك الملك فرد لا شريك له، يؤتي وينزع ممن شاء ما وهب. وقد يعز ذليلا بعد مظلمة، وقد يذل عزيزا كان يغتصب. والله يجعل بعد العسر ميسرة، ويكشف السوء ويذهب الكركربا. قد يمهل الله أقواما وإن ظلموا.
قد يمهل الله أقواما وإن ظلموا، لكن سيجمعهم يوما وإن هربوا، فأين المفر؟ أهل العقول، أهل اللب بهذا الأمر، فاعتبروا وفوضوا الأمر للرحمن وارتقبوا، وفوضوا الأمر للرحمن وارتقبوا، نصرا من الله موعودا لما صبروا، لمن صبروا، إذ ليس يهزم من في الله قد رغبوا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Dear brothers and sisters, it is Eid al-Adha. It is the day of sacrifice. 4 days of sacrifice. We follow the Sunnah of Sayyidina Ibrahim. When Allah subhanahu wa ta'ala has tested Sayyidina Ibrahim with his only son Ismail alayhi salam, and he commanded him to slaughter him, then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that Ibrahim alayhi salam responded to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, because he believed Allah is the greatest. Allah is the greatest. Allah subhanahu wa ta'ala is the great. He is the great. Not himself, not his son. He is nothing. His son is nothing if there's the commandment from Allah subhanahu wa ta'ala. He believe in Allah azza wa jal. Then he follow him. He submit to his will. He submitted to what Allah azza wa jal has commanded and ordered him. This is why we follow Sayyidina Ibrahim alayhi salam. We follow Sayyidina Ibrahim from outside by slaughtering this animal. But in reality, we should believe, we should have this faith in our heart. Not only from outside, it should be from inside as well. When we believe and when we have trust in Allah subhanahu wa ta'ala, like what happened with Hajar alayha salam, and her only son Ismail, when he was a baby, Sayyidina Ibrahim left them there in the Kaaba place nowadays alone. And Hajar alayha salam asked Ibrahim, did Allah subhanahu wa ta'ala tell you to leave us here? He said yes. She said, إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا. Then Allah subhanahu wa ta'ala will not leave us alone. Will not leave us alone. This is why Sayyidina Ibrahim make dua. Oh Allah, I left my family here in this place where there's no water, no living, no people, nothing at all. There's fear. There's nothing at all. Only fear from death. They are facing this death in front of them, and maybe some people will come and take them as prisoners, but they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. They believe in Allah. Then Sayyidina Hajar said, إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا. Then Allah subhanahu wa ta'ala will not leave us alone. This belief, I think we need it with our life. When we face hardships, when we face difficulties, when the shaitan is coming to us, we should throw him with pebbles in our heart, from our heart, to say to them, no, the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala is our first priority. Our first priority. Hajar alayha salam did not say to herself that, oh, I am here, I couldn't do nothing. She knows what Allah subhanahu wa ta'ala wanted from her. Then she ascended and climbed to the mountain of Safa and looking for someone who is coming, and she went as well and went to the other place, the Safa, the mountain of Marwa, going forward and backward until
she couldn't find nothing. When she came back to Sayyidina Ismail and he was a baby, then she found this water coming from its side. Then this is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala. Then maybe you are trying your best from one side, you see Allah subhanahu wa ta'ala is giving you from other side. This is why وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Maybe you hate something, but it is good to you. You never know. Don't judge anything. Don't think you are smart, you are intelligent, and you can do everything. This life at the end is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala only. And if he wants anything to be, then he will say to it, be, and it will be. This is how it works. Then as much as you are connected to Allah subhanahu wa ta'ala, you are believing in his power, you mention his name in your heart, you say Allahu Akbar in reality, then Allah subhanahu wa ta'ala will bestow upon you his mercy, some of his power, and he will give you what you like in this life. And this is how it works. Dear brothers and sisters, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to be among those who understand this life, who understand this Eid, and to follow this path, the path of Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بأعياد نفرح فيها في الدنيا وأعياد نفرح فيها في الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. فرج كروب إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر الرشد. اللهم ألف بين قلوبنا, اللهم ألف بين قلوبنا, واجمع على الحق كلمتنا, وردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. تقبل الله طاعتكم, وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه ومجلسه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

قال ابن رجب: وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر في جميع أيام العشر على فراشه.

قال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وروى إسحاق رحمه الله عن فقهاء التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويستحب رفع الصوت بالتكبير في الأسواق والدور والطرق والمساجد.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر

إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا

بالحق فاحكم بين الناس بالحق.

0: ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحب. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

يا رب. دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: تكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليد يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم أهل الجمع بمن حلوا لاستبشروا بالفضل بعد المغفرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله تعالى وطاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات: وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. رواه ابن خزيمة. عن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة حسنة. رواه ابن ماجة والحاكم.

0: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومستمرون في هذه التغطية. وصلنا إلى رأس الساعة، تغطيتنا مستمرة للوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز. وفي آخر المستجدات، أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي اغتيال قائد القسام الجديد محمد عودة في غارة إسرائيلية على حي رمال في غزة. وكان بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الدفاع أفاد بأن الجيش استهدف محمد عودة قائد القسام الجديد. مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 12 فلسطينيا منذ صباح الثلاثاء، بينهم 4 شهداء في غارات إسرائيلية على حي الرمال. وقد نقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالا مع نتنياهو. وبشأن الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، أطلقت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بعد رصد صاروخ من لبنان، بينما أعلن حزب الله شنه سلسلة عمليات استهدف فيها آليات وجنودا إسرائيليين. في الأثناء تتواصل الغارات على جنوبي وشرقي لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 31 شهيدا و40 جريحا بغارات إسرائيلية على بلدات عزدة بالجنوب. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه قرر تعميق العمليات العسكرية في لبنان، كما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا الخط الأصفر. من جانب آخر، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تمضي قدما وبحسب الجدول الزمني المقرر، وأن انهيارها لا يخدم سوى حزب الله. وأضاف المسؤول الأمريكي للجزيرة أن حزب الله يفتعل الصراع لضمان بقائه السياسي. وفي تطورات الأوضاع بمضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مشروع الحرية لم يستأنف، وقواتها لا ترافق حاليا سفن تجارية عبر المضيق. ينضم إلينا من اسطنبول سيد إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، ومن نابلس سيد سليمان بشارات، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، للحديث عن آخر التطورات في قطاع غزة. مرحبا بكما. وأبدأ مع السيد المدهون في اسطنبول، بالنسبة لعملية اغتيال محمد عودة، ما الذي تمثله هناك منعطف في مسار التهدئة في غزة في ظل اتفاق وقف الحرب الهش الذي لطالما دأبت إسرائيل على اختراقه؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. بلا شك استهداف محمد عودة قائد كتائب القسام الذي خلف عز الدين الحداد يعتبر تطور نوعي وخطير. ولنعرف أكثر من هو محمد عودة، وربما هو رجل الظل أكثر ولم يكن معروفا بشكل كافي في الإعلام، فهو أحد قيادات كتائب القسام، وهو من الرائيل الأول لكتائب القسام الذي التحق مبكرا في كتائب القسام في بداية أو منتصف التسعينات، وقد رافق قائد كتائب القسام الأول صلاح شحادة، وأيضا كان مقرب جدا من محمد الضيف ومحمد السنوار، وهو الذي كان نائبا لعز الدين الحداد وله بصمات محددة، خصوصا أنه قاد لواء الشمال أكثر من 5 سنوات، ونتحدث عن لواء الشمال أي جباليا وبتلاهي وبيت حانون، وهو على احتكاك مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، ثم قاد ركن الاستخبارات العسكرية وهو الركن الأقوى والأكثر تأثيرا في عملية طوفان الأقصى، والذي كان يجمع المعلومات وكان يعطي تقديرات الموقف للقيادة العسكرية وللقيادة السياسية. ولهذا وصول محمد عودة الذي كان زاهدا في أن يتولى رئاسة كتائب القسام، وقد كان من المقربين جدا كما قلت من هيئة الأركان، وكان يمكن أن يكون له دور أكبر دائما إن كان في الإعلام أو في العمليات، ولكن بعتقد أن استهدافه بهذه السرعة بعد عز الدين الحداد يعتبر تطورا نوعيا، وسيلقي الكثير من الأسئلة على الأداء العسكري والسياسي لحركة حماس بعد ذلك. ولكن أنا بعتقد أن غياب عودة لن يؤثر على مسيرة القسام ولن ينهي تهدئة، ولنكن دقيقين، ولا يوجد تهدئة، يوجد وقف للإبادة، لكن الحرب ما زالت مستمرة والاستهداف ما زال مستمرا. وهناك تقدير موقف أن المقاومة الفلسطينية معنية بتجنيب الشعب الفلسطيني من عودة الإبادة، لكن هناك أسئلة باتت تطرح الآن في الشارع الفلسطيني: أين القوى الدولية؟ أين القوى العربية؟ أين مجلس السلام؟ أين الوسطاء؟ لماذا يترك الاحتلال الإسرائيلي يخرب الاتفاق إن كان عبر الاغتيالات والاستهدافات المكثفة، أو عبر منع إدخال المساعدات، أو بالتلاعب في الخط الأصفر وفي مساحة قطاع غزة وإحداث خطوط جديدة كالخط البرتقالي؟
0: طيب، بالفعل هذه أسئلة في غاية في الأهمية. سيد أبشارات، بالنسبة للإسرائيليين أكيدا هذه العملية بالإضافة إلى اغتيال الحداد قبل أسابيع، إلى هذا الاختراق الأمني أو الاستخباراتي لصفوف المقاومة في غزة، ما هو وزنه لدى القيادات الأمنية والسياسية هناك في إسرائيل؟
2: تحياتي أستاذ مراد ولضيفك وللمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. واضح جدا أن إسرائيل هي تتعاطى وتتعامل مع قطاع غزة بمعزل عن التهدئة، بمعنى هي ما زالت تتعامل مع قطاع غزة على أنها جبهة حرب، وجبهة حرب قائمة وذات أولوية وربما اهتمام كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري الإسرائيلي. ودليل ذلك عمليات الاغتيال المتتابعة، هي تؤكد أن هناك جهدا استخباراتيا كبيرا يحظى باهتمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بهذا الاتجاه. لكن النقطة ربما الأبرز بهذا الإطار هو أن التحول الذي اعتمدت عليه إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر، الذي كان يمثل قطاع غزة قبل ذلك صندوقا مغلقا، لم يكن هناك قدرة كبيرة لدى البعد الاستخباراتي الإسرائيلي، لكن ما بعد 7 أكتوبر واضح جدا أن إسرائيل انتهجت عدة منهجيات ربما عززت من قدراتها الاستخباراتية، أكان ذلك من خلال عملية الاستهدافات المباشرة، أو من خلال عمليات الاعتقال، أو من خلال عمليات الهدم الممنهجة للبنى والهيكليات المؤسساتية التي تتبع للفصائل الفلسطينية بشكل كامل، وفي مقدمتها بطبيعة الحال حركة حماس. إضافة إلى ذلك، واضح جدا أن إسرائيل يبدو أنها تتعاطى وتتعامل مع أكثر من بعد في البعد الاستخباراتي، مع بعدا يرتبط بالبعد البشري، وباعتقادي عمليات الاغتيال لا يمكن أن يتم يعني فصلها عن وجود بعد بشري في في في في, في تقديم المعلومات وفي تتبع الأهداف والشخصيات في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك البعد الاستخباراتي المرتبط بالتكنولوجيا والتقنية، وقطاع غزة ربما تحول إلى أجواء مستباحة بشكل كبير جدا، خصوصا ما بعد تقليص المساحة الجغرافية التي يتواجد بها الفلسطينيين. نحن نعلم أن أكثر من 60% تقريبا من جغرافية غزة يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المساحة المتبقية من القطاع هي مساحة يعني ضئيلة جدا، وبالتالي من الناحية الاستخباراتية والتتبع يمكن لإسرائيل أن تكون أكثر قدرة على هذا الإطار. إضافة إلى ذلك، يبدو أن فصائل المقاومة الفلسطينية أيضا هي الأخرى تعرضت إلى حالة من الاستنزاف، أكان ذلك في القوى والمقدرات، أو أن كان ذلك في على مستوى البعد الهيكلي، وبالتالي هذا اضطر إعادة هيكلة فصائل المقاومة الفلسطينية، وبالتالي بروز هذه الشخصيات وأصبحت حاضرة وقريبة من الميدان أكثر، وبالتالي أصبحت هدفا أسهل مما كانت عليه في السابق. ربما أشار الدكتور إبراهيم إلى أن شخصية مثل محمد عودي لم يكن هو حاضرا في الميدان، ولم يكن حاضرا أمام يعني وسائل الإعلام، لكن في نهاية المطاف ربما اضطرت فصائل المقاومة وحركة حماس إلى عملية تقديم هذه الشخصيات لتكون أكثر حضورا، وبالتالي هذا يسهل عملية الاستهداف وعملية التتبع من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لكن ربما نشير إلى قضية جوهرية، وهي في هذا الإطار أن إسرائيل أيضا في نهاية المطاف هي تبحث عن الإنجازات، وهذه الإنجازات تريد أن تقدمها ضمن الفاتورة السياسية والفاتورة الأمنية والاستخباراتية تحت معادلة إعادة بناء وإعادة تعزيز المنظومة الأمنية الاستخباراتية الإسرائيلية، التي تقدمها على أنها أفضل منظومة استخباراتية على مستوى الشرق الأوسط وربما على مستوى العالم.
0: بالفعل النقطة التي أشرت إليها قبل قليل غاية في الأهمية سيد أبشارات ما يتعلق باستخدام واعتماد الجانب الإسرائيلي في هذه العمليات الاستخباراتية على العملاء.

0: المقاومة ووضع كذلك المواطنين الفلسطينيين.
1: أنا بعتقد أن ليس لهم هذا الدور في المعادلة. المعادلة أعقد وأكبر من ذلك. بلا شك أن العملاء هي شوكة أو حالات التخابر التي يرعاها الاحتلال الإسرائيلي ويحاول أن يعني يوجدها بشكل مجموعات وعصابات متفرقة، هي شوكة في الحالة الفلسطينية الحالية. لكن استهداف قيادات بهذا الحجم هو بعتقد نتيجة الإطباق التكنولوجي والأمني والاستخباراتي الإسرائيلي، والمدعوم يعني آخر صيحات وصرخات العمل الاستخباراتي والتكنولوجي من طائرات الاستطلاع ومن التقنيات المتقدمة
0: والذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي كذلك وبرمجيات متقدمة جدا
1: والذكاء الاصطناعي. نعم
0: سيد إبراهيم، في هذه النقطة أعود إلى النقطة التي كنت أشرت إليها في معرض إجابتك على سؤالي الأول. أنت تسألت عن دور الوسطاء، أين هم وبالتالي ما المطلوب منهم فعله الآن؟ وإن لم تحركهم لاغتيالات، اغتيالة الحداد ثم العودة، متى سيتحركون؟
1: والوسطاء يتحركون ولكن مصفوفين بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية الضامنة لهذا الاتفاق. وأنت تعرف أن الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية أغرقوا منطقة الشرق الأوسط بالصراعات، إن كان في لبنان وسوريا وإيران وغيرها، وهذا الإغراق جعل ملف قطاع غزة ليس بالأولوية التي تتحرك من أجلها الدول والقوى للضغط على الاحتلال الإسرائيلي. بل نحن نعرف أن الفشل الإسرائيلي في لبنان وفي إيران وفي المنطقة وفي سوريا الآن يحاول أن يعوضه بعمليات اغتيال وضغط على القطاع. وهنا الحالة خطيرة جدا، لأن الواقع الإنساني في قطاع غزة الآن لم يعد يحتمل مثل هذا التوحش الإسرائيلي، إن كان من خلال الاغتيالات المكثفة أو التضييق المباشر على السكان أو ابتلاع مزيدا من الأراضي ووضع مزيدا من الخطوط. يتحول قطاع غزة من 360 كيلومتر إلى 130 مثلا كيلومتر، في وهناك أكثر أو ما يقارب 2 مليون فلسطيني في أوضاع صعبة جدا وكارثية جدا. ولهذا أنا بعتقد إن لم يكون هناك تحرك عاجل لدى القوى العربية والإسلامية ولدى الوسطاء تحديدا، فإن هناك حالة من التدهور الشديد ينتظر حالة القطاع. وللعلم الحالة الإنسانية كارثية بكل ما تحمله الكلمة، ولهذا بعتقد أن الحالة السياسية في قطاع غزة يهدف الاحتلال الإسرائيلي من هذا الضغط إلى أكثر من سيناريو. أولا هو فشل العملية السياسية وخصوصا حل الدولتين، أيضا إفشال الاتفاق الموقع من مجلس السلام، بالإضافة إلى عملية تهجير ممنهجة من خلال الضغط الشديد الذي يعاني منه أهالي القطاع أمام صمت وسكوت حقيقة المنظمات الدولية والقوى الإقليمية.
0: إذن صمت دولي وإقليمي حول كل هذه الجرائم. سيد سليمان بشارات، إلى جانب التضييق على الفلسطينيين في قطاع في الضفة الغربية ومن خلال اعتداءات المستوطنين والاحتلال واقتحامات جيش الاحتلال المستمرة وكذلك الاعتقالات، هناك تصعيد كذلك في غزة المستمر بشكل يومي. كيف يمكن أن نفهم هنا طبيعة هذا السلوك الإسرائيلي وتزامنه مع تعدد الجبهات؟
2: بطبيعة الحال هناك رغبة جامحة لدى الاحتلال الإسرائيلي في عملية تصفية القضية الفلسطينية باعتبارها هي جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا من جانب. من جانب آخر إسرائيل ما زالت هي تضع القضية الفلسطينية كأولوية من الأولويات وتحاول أن تذهب إلى عملية الهيمنة والسيطرة. ولهذا السبب لاحظ كيف هناك عملية عمل متوازي ما بين كل المشاريع التي تطبقها إسرائيل فيما يتعلق بالفلسطينيين، أكان ذلك مرتبطا في تعزيز الاستيطان، في الاستيلاء على الأراضي، في تحويل أو تفكيك البنية المجتمعية الديموغرافية والجغرافية الفلسطينية، وصولا إلى إمكانية تحقيق حلم التهجير لغالبية الفلسطينيين وتحقيق ربما الصراع الديموغرافي ليتحقق ميزان الديموغرافيا لصالح الاحتلال الإسرائيلي. لكن ربما إذا ما ربطنا كل هذا المنظور الإسرائيلي مع ما

0: من جبهات مفتوحة. إسرائيل تعتقد أن الصراع الفلسطيني في جوهره أيضا هو ذو امتداد مع ما تبقى من قضايا، وهذا ربما يعيدنا إلى جوهر البعد الذي كان يتحدث عنه بنيامين نتنياهو ويتحدث عنه الإسرائيليون منذ زمن بعيد، وهو إسرائيل الكبرى التي تحاول من خلالها أو تعتقد من خلالها الآن التيارات اليمينية الأيديولوجية الإسرائيلية أن الظروف كلها ربما تسمح في إمكانية إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود انطلاقا من الأرض الفلسطينية وصولا إلى ما تبقى من جغرافيا في منطقة الشرق الأوسط تحت عناوين متعددة، أكان ذلك تحت عنوان الشرق الأوسط الجديد أو عنوان إسرائيل الكبرى أو عنوان المشروع اليهودي، وبالتالي إسرائيل تطمح في تحقيق ذلك. لكن أنا باعتقادي أيضا واحدة من المعززات لهذا المنظور الإسرائيلي هو يقوم على بعدين اثنين. البعد الأول والذي أشار إليه الأستاذ إبراهيم فيما يتعلق بإغراق منطقة الشرق الأوسط في الصراعات البينية المختلفة بما فيها عملية الإشغال والتحدي وخلق تحديات كبيرة جدا أمام القوى الإقليمية والدولية، وبالتالي هنا تتفرد إسرائيل بالقضية الفلسطينية بشكل منفرد. والبعد الثاني وهو المرتبط في طبيعة الثمن الذي سيدفع في حالة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعلم أن إسرائيل عززت من قدراتها ومن قدراتها العسكرية واستخدمت مبدأ القوة يعني الكبير جدا في التعاطي والتعامل، وبالتالي هذا مدعوما طبعا بطبيعة الحال من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي في نهاية المطاف تقدم مبدأ القوة ومعادلة القوة على أنها الثمن الكبير الذي سيدفع لأي طرف من الأطراف يمكن أن يذهب إلى مواجهة إسرائيل في مشروعها التوسعي الاستعماري في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل.
1: سيد إبراهيم، سمعت لما ذكره السيد بشارات قبل قليل، وبالتالي هناك اعتماد على القوة المفرطة من الجانب الإسرائيلي، كيف يمكن التعامل أو يجب التعامل مع هذا الوضع على الأقل إنقاذ اتفاق الوقف الحرب ورفع هذه الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين في القطاع؟
2: هو بلا شك أن خيارات المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والقوى والمكونات بما فيها السلطة الفلسطينية محدودة بل معدومة الآن، وأكثر ما قدمته الفصائل الفلسطينية أنها لا ترد على الاحتلال الإسرائيلي وتحاول امتصاص هذه الخرطات لتمنح القوى الإقليمية والدولية وتمنح الوسطاء مساحة للتحرك والتدخل لكف يد الاحتلال الإسرائيلي ولمنعه ولإنجاح هذا الاتفاق. وهناك أولوية الآن حقيقة في قطاع غزة لتجنيبه حرب إبادة، ولكن ليس بأي ثمن، لأن الثمن المدفوع الآن هو يدعو أو هو يؤدي إلى نفس النتيجة، يؤدي إلى الإبادة ويؤدي إلى الحالة الكارثية بل ويؤدي إلى التهجير. ولهذا إذا كان هناك نية إقليمية ودولية لإنقاذ قطاع غزة ولمنع هذا التدهور ولمنع تجدد الحرب بشكلها العنيف وبشكلها الكارثي، يجب على القوى أن تتحرك. الحالة الفلسطينية لم تعد لديها الكثير من الخيارات، ربما للمقاومة الفلسطينية هناك ورقة تفعيل بعض الجهات والجبهات كالضفة الغربية وحتى مناطق 48 أو دول الطوق، ولكن هذا قد يحتاج إلى وقت، خصوصا مع حالة الاستكبار الإسرائيلي والغرور الصهيوني الذي لم يصل إليه حد قبل ذلك، وارتكابه للعديد من الجرائم قد يؤدي في أي لحظة من اللحظات أن تشتعل إحدى الجبهات. غزة معنية بأن تنأب نفسها عن أو على الأقل أن تنجو من حالة هذا التوحش الإسرائيلي، خصوصا أنها منذ ما يقارب 3 سنوات وهي تحت القتل والتدمير وتحت الاستهداف والدمار، وهذا يحتاج إلى تحرك إقليمي ودولي سريع. أنا أعتقد هناك اجتماعات للفصائل الفلسطينية يتم تدارس، يتم الحديث بشكل واضح، هم معنيون الآن لوقف حالة العدوان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، وهذا يتطلب حقيقة تدخل سريع من المنظومة العربية، من جامعة الدول العربية، من الدول الإسلامية، من المنظمات الحقوقية، لأنه ما يحدث في قطاع غزة لم يسبق له مثيل إن كان على المستوى يعني الإنساني أو السياسي أو أو الدولي. ولهذا أنا أعتقد أنها فرصة اليوم، هذا الصمت الفلسطيني أو هذا يعني الحقيقة لا أريد أن أستخدم عبارات قاسية، ولكن هذا الواقع الصعب يحتاج إلى تدخل فوري من القوى العربية والإسلامية للنجاة قبل فوات الأوان وقبل انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة.
1: سيد بشارات، بالنسبة للإسرائيليين وهم طبعا يطلقون يدهم في كل الاتجاهات خاصة في قطاع غزة، كيف ينظرون إلى مجلس السلام ولا اتفاق وقف الحرب الآن؟
0: بطبيعة الحال مجلس السلام هو من المنظور الإسرائيلي أداة من أدوات إعادة الهيمنة والسيطرة على القضية الفلسطينية وعلى قطاع غزة بالتحديد، وإدارة الحرب وإدارة الصراع في قطاع غزة، باعتبار أن مجلس السلام هو تشكل بقرار أمريكي وبرئاسة أمريكية ويحظى بمتابعة من قبل دونالد ترامب، وبالتالي يعطي غطاء ومبررا لكل السلوك الإسرائيلي. التقرير الذي نشره مجلس السلام قبل عدة أيام وتحدث بشكل واضح وانحياز واضح للرواية والسردية الإسرائيلية، ويحمل الطرف الضعيف الفلسطيني دائما المسؤولية الكاملة حول عدم الوصول إلى تنفيذ بنود الاتفاق أو خطة دونالد ترامب، بينما يتجاهل بشكل كبير جدا كل الخروقات الإسرائيلية، ويتجاهل من أن إسرائيل هي التي لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق سواء كان ذلك في مرحلته الأولى أو في المرحلة الثانية، وأن إسرائيل حتى هذه اللحظة تتنصل من كل.
3: With Monday.com's intuitive work management platform, you have the power. Not IT, not admins. You're in charge, so you can tailor work exactly how you love to do it. For example, you can add custom fields and choose how you like to view your work without needing help from IT. That is why over 225,000 customers love to use Monday.com, because you have the freedom to build it exactly how you picture it. The first work platform you'll love to use, Monday.com.
0: المحموم هو يشكل أيضا عملية دافعة ومتسارعة في تنفيذ كل المخططات الإسرائيلية بهذا التوقيت الذي تعتقد إسرائيل أنه التوقيت الأفضل بالنسبة لها لتنفيذ كل هذه المشاريع.
1: شكرا جزيلا لك سيد سليمان بشارات، الخبير بش،ون الإسرائيلية، حدثنا من نابلس. والشكر كذلك للسيد إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كان معنا من إسطنبول، وكل عام وأنتم بخير. في تطورات الأوضاع بمضيقه هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن مشروع الحرية لم يستأنف وإن قوتها لا ترافق حاليا السفن التجارية عبر المضيق. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه 108 سفن تجارية حتى أمس الثلاثاء لضمان الالتزام بحصار الموانئ الإيراني. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا هناك ناصر الحسيني، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر في واشنطن، هل لخصت لنا أبرز المواقف الأمريكية فيما يتعلق بملف التفاوض حول بشأن أرضية اتفاق أو مسودة اتفاق جديد مع الإيرانيين؟
4: في الولايات المتحدة على الأقل معلومات جد شحيحة وغامضة، الإعلام الأمريكي يتحدث عن مفاوضات مكثفة الآن في الدوحة بين الطرفين، والإعلام الأمريكي خاصة قناة CNN ومصادرها تؤكد أن الحديث الآن يجري بشأن ما يعتقد أنها مدة 60 يوما يخف فيها الصراع العسكري ليترك المجال لنوع من المقايضة. يبدو أن الإيرانيين حسب المطالب الأمريكية وهذه المصادر على CNN سيفتحون مضيق هرمز في المقابل الولايات المتحدة إما تخفف الحصار وإما تراجع العقوبات الأمريكية ضد إيران أو تراجع أيضا عملية تسريح ربما المالي للأصول المالية المجمدة لدى الإيرانيين، لكنها كلها معلومات انطلاقا من تسريبات للإعلام. رسميا في الولايات المتحدة لا يتم الحديث عن أي تفصيل يخص هذه المحادثات، وسبق للرئيس الأمريكي أن انتقد الجميع يمينا ويسارا ديمقراطيين وجمهوريين ومن يسر المعلومات بأنهم في الحقيقة لا يعلمون أي شيء ولا يعلمون عما يتحدثون حسب قوله. اليوم هاجم الرئيس الأمريكي الإعلام الأمريكي و اعتبر أنه مخطئ في تقديراته وقال مستهزئا حتى لو أن إيران استسلمت غدا فإنهم سيجدون طريقة ما لانتقاد الإدارة الأمريكية. وبالتالي هناك تكتم واضح لدى البيت الأبيض. حديث اليوم لرئيس الأمريكي كان لانتقاد الإعلاميين، لم يضف أي كلمة توحي أو تشير إلى سير هذه المفاوضات. لدينا إشارات من ماركو روبيو، وهي آخر الإشارات التي جاءت في الساعات القليلة الماضية عقب زيارته للهند، وأن هناك بالفعل جهدا تفاوضيا أكد ذلك، ويلمح إلا أننا كما يقول ماركو روبيو ربما نرى شيئا ما أو نتيجة ما في نهاية المطاف. هذا أكثر ما، هذا أعلى ما يمكن للأمريكيين أن يقولوا حتى الآن، ويبدو أنه اختيار أمريكي أن لا يتحدثوا للإعلام وأن لا يردوا على التعليقات الإيرانية. وهناك الآن في هذه اللحظة وأنت تتحدث عن المضيق ومستقبل هذا المضيق، تساؤلات كثيرة لدى الإعلاميين والاستراتيجيين الأمريكيين حول مستقبل هذا المضيق وحول الحادث أمس، الحادث العسكري، الاحتكاك بين الأمريكيين والإيرانيين. الولايات المتحدة أكدت أنها تحركت وهجمت قاربين ومنصات لإطلاق صاروخ انطلاقا من موقف الدفاع عن النفس. ومصادر البيت الأبيض اتهمت إيران بأنها اخترقت وقف إطلاق النار واستهدفت القوات الأمريكية. وبالتالي تساؤلات حول الجدوى من هذا الاحتكاك العسكري. هل كان الإيرانيون يريدون اختبار مدى القوة الأمريكية في الرد ومدى جاهزيتها، ويربطوا هذا بتزامنها مع المفاوضات؟ ولا أجوبة حقيقة، الوضع غامض في هذه الأثناء، لأن الجانب الأمريكي جد متكتم عما يدور من محادثات، وإن كان هناك إمكانية بالفعل لاتفاق ما في يعلن عنه في أي لحظة ما انطلاقا من الآن.
1: ناصر الحسيني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. وننتقل إلى طهران إلى محمد البقالي مراسلنا هناك. محمد، مثل ما أشار قبل قليل ناصر، هناك تكتم وغموض من الجانب الأمريكي حيال هذه المفاوضات. ماذا عن المنظور أو الزاوية الإيرانية لهذه المفاوضات والطريقة التي تجري بها؟
5: في الحقيقة هناك قناعة تسري في الأوساط الإيرانية بأن تقدم المسار الدبلوماسي لا يمنع أنه هش للغاية، ويمكن في كل لحظة أن يسقط في أتون تصعيد غير محسوب. وهذا الأمر يتم للتدليل عليه الاستشهاد بما حدث على سبيل المثال البارحة في مضيق هرمز، حينما اندلعت فجأة ما يعتقد أنها مواجهات، حتى إن التفاصيل لم يتم الإعلان عنها بشكل دقيق وواضح من قبل الجانب الإيراني. ولكن ما لدينا على الأقل من أن ثلاث طائرات أمريكية قد اخترقت الأجواء الإيرانية. والحرس الثوري في بيانه يتحدث عن طائرة F-35 وطائرة استطلاع مسيرة ومسيرة أخرى، يقول إنه تم إسقاطها فيما تمت استهداف الطائرتين الأخريتين فابتعدتا. أيا كان المشهد، فوسائل الإعلام الإيرانية تحدثت عن استهداف زوارق إيرانية بما أدى إلى مقتل 4 أشخاص. قلت أيا كان المشهد، هذا يعني أن هذه الاحتكاكات واردة، وأنها يمكن أن تؤدي في كل لحظة إلى عودة أو التصعيد العسكري بشكل حتى مفاجئ، وربما حتى بما لا يرغب فيه لا الولايات المتحدة ولا إيران، لأن هذه الأحداث ينظر إليها على أنها تأتي على حين غرة ودون أن يكون طرف ما قد حسب لها الحساب. والجانب المفاجئ في الحقيقة فيها واضح للغاية، وأيضا تهدد وبأن الأمور يسهل بسرعة أن تتجه نحو التصعيد. وبيان الحرس الثوري كان واضحا في هذا الشأن، صحيح أنه حرص على ألا يصعد بشكل كبير، ولكنه اعتبر أن هذا الأمر اختراق أو خرق لوقف إطلاق النار، وأن من إيران الحق لها الحق في مواجهة مثل هذه الخروقات. هذا التصريح سمعنا ما يشبهه من المتحدثة باسم الحكومة التي قالت بأن الولايات المتحدة دائما ما تقوم بمثل هذه السلوكات التي تناقض أقوالها، وأن إيران تعودت على هذا التناقض، بما يعني أن هناك قناعة بأن الأمور مسار الدبلوماسي يمضي وربما يحقق بعض التقدم، ولكنه مهدد في كل لحظة بالسقوط في أتون الصراع من جديد.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسلنا، كنت معنا من طهران.

0: دمتم بخير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: في مسألة الأضحية التي تراق في أول يوم، وهي من أعظم أعمال يوم النحر نسبة للمسلمين جميعا. يقول الله عز وجل: لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينفع الله عز وجل أن أرخت الدماء وطعمت وأطعمت الناس، هذا لن يفيدك أمام الله عز وجل. ولن ينال الله منك هذا الأمر، هذا أمر دنيوي، لكن الذي يناله هو أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك، فتجد أنك لما ذبحت وأرقت الدماء أرقت معها كل ما تتعلق به من الدنيا، أرقت معها الشهوات المحرمة والذنوب والمعاصي، وأرقت معها بعدك عن الله، وأرقت معها كل ما اختلط بقلبك دون الله عز وجل. وتتذكر أباك إبراهيم أنه لما اختلط بقلبه حب إسماعيل مع حب العزيز الجليل جل جلاله، أراد الله عز وجل أن يصفي قلب خليله وأن ينزع منه كل ما تعلق بقلبه دون ربه عز وجل. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أسلم إبراهيم نفسه لله، وأسلم إسماعيل نفسه لله. وأنت كذلك ينبغي أن تسلم نفسك لله عز وجل في هذا اليوم، تخلص نفسك من كل شيء إلا الله سبحانه بحمده. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. تقول: يا رب أنا ليس في قلبي سواك، لا أرجو من الدنيا والآخرة إلا أنت، لا أريد رضا أحد في الدنيا إلا رضاك جل جلال الله، جل جلال الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، الآن صفى القلب. ولذلك يقول الشيخ السعدي: لما رأى الله قلب إبراهيم وهو خليله قد شابه شيء من محبة مخلوق سوى ربه عز وجل، سوى ربه الخالق المدبر، أراد الله أن يصفي قلب خليله له، أراد الله أن يصفي قلب خليله له. ولذلك أمره أن يكون هو الذبح، وليس بأي قتلة بل بالذبح، والذبح أمر صعب، أمر عظيم، وليس يذبحه أحد بل هو الذي يقوم على ذبحه بيده: أني أذبحك. في بعض ما وردنا من الإسرائيليات أن إبراهيم قد بلغ وقتها 96 عاما، وإسماعيل وقتها ليس الولد الصغير الذي يشقى أبوه عليه، لا، بل والده شيخ كبير وإسماعيل هو الذي يسعى عليه. فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الحالة كلها الآن تقول إن ذبح إبراهيم لولده إسماعيل أمر لا يتحمله مخلوق أبدا، ولكن هذا نبي، ولكن هذا ليس نبيا، هو خليل الرحمن، هو أعظم الخلق جميعا بعد سيدنا صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، بلا خلاف صلى الله عليه وسلم. والآن يريد الله عز وجل أن يصفي قلب إبراهيم من محبة ولده إسماعيل. فلما أسلم وتله للجبين وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل وهم بالذبح، وقتها صفى القلب، وقتها خلاص تخلص إبراهيم من كل شيء سوى ربه عز وجل، وأخرج حب إسماعيل من قلبه. وقتها ناداه الله عز وجل: قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. ثم تتوالى البشريات، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. لماذا؟ لأنه ترك الدنيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فيتذكر الإنسان في هذا اليوم من المعاني الإيمانية أنه يخلص قلبه لله، ويخرج كل ما في قلبه مما دون الله يخرجه، ويبقي الله جل جلاله، لا يبقى أحد غيره في قلبه، وتترك كل ما تتعلق به يضرك ويؤذيك في دينك تتركه لله، فيبدلك الله عز وجل خيرا منه وأفضل لك منه وأحب إلى قلبك منه، كما فعل الله عز وجل مع نبينا إبراهيم يفعل معي ومعك ومع كل أحد سلك مسلك هذا الرجل الصالح والنبي العظيم صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الشاعر: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، رأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فيض عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فهكذا يكون فعل الصالحين في هذا اليوم: زيادة التعلق بالله، شدة الإقبال على الله. نسأل الله أن يجعلنا من المقبلين عليه ومن الصادقين في محبته، آمين.
0: هكذا يستشعر المؤمنون دكتور الذبح. القضية ليست فقط مثل ما تفضل دم، أو أدفع لي بعض الجهات يذبحوا عني في أي دولة من الدول، حتى نسي أصلا أن اليوم سيذبح عنك تلك الشاة أو هذه البقرة أو هذه الناقة وتوزع على الفقراء والمساكين. الواحد لازم يستشعر أن كأن دنياك جمعتها ومثلتها في هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه، ثم تذبح دنياك ليتقبلها الله عز وجل.
2: ولذلك يستحب أن تذبح بيدك،
0: بيدك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتستشعر هذا الدم الذي يسيل، قل إن صلاتي، شوف مقابل الصلاة، ونسكي
2: الله أكبر،
0: ومحياي كلها ومماتي لله رب العالمين. ولهذا ابن تيمية يقول إن خير الصدقة وأفضلها والذبح، وهو الذي يحصل في يوم النحر، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر. أبيك تستشعر في هذا اليوم أن ترى عشرات الملايين سواء من الهدي أو الأضاحي كله يقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم. ترى يوم عظيم، يوم عظيم. تستشعر شيخ أن عشرات الملايين لو حسبناها في مشارق الأرض ومغاربها كلها تذبح وتهراق دمها للخالق. بسم الله والله أكبر، فصلي لربك وانحر.
2: لذلك أفضل الحج العج والثج،
0: والثج
2: رفع الصوت بالتلبية وبالتوبة إلى الله وبإراقة الدماء.
0: الله.
2: بإراقة الدماء.
0: هذا الاستشعار شيخ أنت ذكرت ربطا بقصة إبراهيم وابنه الذي كاد أن يذبحه لولا عناية الله ورحمة الله في اللحظات الأخيرة، وينزل الله كبشا. ترى هذا الأمر مرتبط بهذا
2: الله،
0: وهذا في نفس اليوم. فاليوم هذا يوم عظيم، ويوم عظيم تبدأ من الليلة. وشوف تغيير، يعني شوف حكمة الله أن التلبية طوال الأيام للحاج في هذه الليلة يتغير، أو في هذا اليوم يتغير الوضع من لبيك اللهم لبيك إلى الله أكبر الله أكبر. شوف كأننا يعني حققنا جزءا إلى جزء آخر. هذا كلها يعني الواحد لازم يستشعرها دكتور.
2: تذكرتني بمعنى عظيم قاله أحد السلف لما سئل لماذا جعل عرفات خارج الحرم. عرفات ده مش من جوه حرم الله، بلد الله الحرام.
0: صحيح.
2: عرفات على برة، على الحدود برة خارج الحرم. فقال لأنهم لما أتوا إليه لم يأذن الله عز وجل لهم بالدخول إلا طاهرين مطيبين، فوقفوا يومهم كله يدعون الله، يدعون الله ويتضرعون إلى الله ويسألون الله عز وجل الإذن بالدخول وإتمام المناسك، طيبين طاهرين مغفورا لهم أجمعين. فلما قضى الله عز وجل لهم يوم عرفات قضاه لهم ليكون مثارا للتضرع ومكانا وموطنا للمسكنة والذلة التي يأذن الله عز وجل لهم بعد ذلك بالدخول إلى الحرم.
0: طاهرين، الآن طاهرين.
2: حان لكم أن تدخلوا طاهرين مطيبين.
0: ومع هذا دكتور يستغفرون الله ثم أفيضوا من حيث
2: الله
0: أفاض الناس
2: واستغفروا.
0: يعني الحاج الله يقول استغفر الله بعد عرفات، أنت الذي تتشبه بهم بصومك بالتسعة أيام التي عملتها، لا تنسى هذه الليلة، ترى ليلة ذكر. صح نفرح ونهنئ الناس ونبارك لهم دخول هذا العيد، والسرور في هذا اليوم أصلا عبادة، وتهنئة الناس أيضا عبادة، والفرح وإدخال السرور في قلوب الناس في يوم العيد كلها عبادة، أصلا عبادة عظيمة، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة وأبدلنا الله هذين اليومين. لكن مع هذا هي أيام ذكر، ولا زال الذكر موجود، ومنه قيام الليل ومنه الدعاء. ولهذا كان السلف يخرجون في الأسواق في هذه الأيام يرفعون صوتهم بالتكبير والذكر: الله أكبر الله أكبر. فيسمع الناس أبو هريرة وابن عمر وغيره من أجلاء الصحابة يسمعونهم يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. تخيل دكتور الأسواق ترتج بالتكبير في مثل هذه الأيام والليالي. هذا الفرح الحقيقي صراحة، هذا هو الفرح. نفرح بوسائل أخرى لا بأس بها مباحة، لكن الفرح الحقيقي برفع الصوت بالذكر بالتكبير بالتهليل. نعم. ترى لا زالت العبادة في هذا اليوم يوم النحر.
2: نعم سبحان الأيام كلها أيام تكبير، تكبير مطلق ليس مقيد، المقيد يبدأ من يوم عرفات، لكن المطلق من واحد ذي الحجة المفروض الناس تنتبه لمسألة التكبير، وأكبر مع أهل بيتي في أولادي ومع زوجتي، وأكبر مع أهل المسجد، وأكبر مع أهل السوق، وأكبر مع أهل العمل والوظيفة والتجارة، وأكبر في الشارع فيكبر الناس. لابد أن نعظم الله. هذه الأيام يا دكتور نبيل أيام تعظيم لله، أيام إعلاء لقدر الله، وإبانة لشعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما معنى شعائر الله؟ قال المفسرون شعائر الله كل ما أشعر الله به، يعني ما أعلم الله به. وقال بعض المفسرين وهذه كلمة جميلة، شعائر الله كل ما كان لله، كل ما كان لله. من يعظمه، من يوقره، من يبجله، التكبير والتلبية والدعاء ومناسك الحج المختلفة وشعائر الله التي هي الكباش والأضاحي والأنعام التي تذبح وتراق دمها. من يعظم هذه الشعائر تعظيما لله يغرس الله عز وجل التقوى في قلبه، وينزل الله عز وجل الإيمان في قلبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك قرنت المناسك زي ما حضرتك تفضل بالذكر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر متتال متتابع متوافر في كل منسك وبعد المناسك وقبل المناسك وفي الإفاضة وأنت واقف وأنت تذكر الله عز وجل على كل الأحوال والأحيان. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان أهل الجاهلية يذكرون أباءهم ويتفخرون، كان عندهم حج ولكن حجتهم لم تكن لله خالصة، كانوا يذكرون أنسابهم وشرفهم وكذا. ولذلك لما قال فيما تفخر به الجرير على الفرزدق قال له فإنك لاق بالمحصب من منن فخارا فحدثني بمن أنت فاخر، فقال لبيك اللهم لبيك، تفتخر بمن؟ أنا أفتخر بآباء كذا وكذا. فقال له لا، أنا أفتخر بالله فحدثني بما أنت فاخر، قال لبيك اللهم لبيك. لا نفتخر إلا بالله، ولا نعظم إلا الله، لا نعظم أبا ولا نسبا ولا شرفا ولا قدرا، إنما نعظم الله، إنما نعلي قدر الله، إنما نبين عن إعلاء شعائر الله جل جلال الله. فلذلك هذا يوم يعني فيه معان عظيمة غافل عنها كثير من الناس. مسألة إراقة هذه الدماء، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. لماذا؟ لأنه يعلم أنه يقدمها إلى الله،
0: يا الله
2: أنها الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب شيء وأعجب شيء إليه وأحب شيء إليه، لأنه يعلم أنه يقدمها إلى الله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يريد أن يقول له أنت فاكر أن أنت لما تقتلني هتخلو فربنا يتقبل منك؟ يا حبيبي أفق، هذه أعمال قلوب، لما يرى الله ما في قلبك يتقبل منك. قال إنما يتقبل الله
0: من المتقين،
2: من المتقين. لما تكون تقيا في هذا اليوم يتقبل الله طاعتك، يتقبل الله قربتك، يتقبل الله أضحيتك، يتقبل الله الدماء الذي أرقتها من أجله. فهذه معانا عظيمة يا دكتور نبيل، نسأل الله أن يفهمنا إياها وأن يعيننا على تحقيقها. آمين
0: اللهم آمين. ويسمى الحج الأكبر، ويسمى يوم النحر، ويسمى عيد الأضحى، من عظم هذا اليوم اللي للأسف أغلب الناس يغفلون، حتى تجدهم بعضهم ما يصلي الفجر ليصلي صلاة العيد مع أن الفجر أولى، أو ربما يصلي الفجر ولا يصلي الظهر، ينامون عن صلاة الظهر. فما أجمل هذا الإنسان اللي في يوم العيد فرحان ومستانس ويهنئ هذا ويزور هذا ويستأذن قليلا فيذهب ليصلي الضحى. تخيل من يصلي الضحى في يوم العيد؟ من يصلي الضحى يوم العيد إلا أنا أقول هذا الإنسان الله اصطفاه في يوم العيد تارك الناس ورايح يصلي الضحى الله أكبر، أو رايح أذان الظهر يأتي مبكرا فيصلي الرواتب التي قبل صلاة الظهر 4 ركعات وجلس يدعو الله حتى إقامة صلاة الظهر، ثم يصلي السنة التي بعد صلاة الظهر وحرص على صلاة العصر وجلس يذكر الله ويكبر الله بعد الصلاة. هذا الإنسان اللي حقيقة العيد عنده عيد، فهي أيام فرح وسرور وصلة أرحام وبر الوالدين ومساعدة الفقراء والمساكين وتوزيع الأضاحي على المحتاجين وغيرها، لكن أيضا هي أيام ذكر وصلاة وعبادة وتكبير وتهليل. دكتور، قبل أن نختم هذا اللقاء، وأنا سميته لقاء عرفة لأن يعني هو يعني درتها هي ويوم النحر، كيف تحب أن نختم هذا اللقاء دكتورنا؟
2: والله أنا أحب أن أختمه بنصيحة أنصح نفسي بها أولا ثم سائر المسلمين، أنه يا إخواني يوما ما سنقف أمام الله عز وجل، سنقف أمام الله عز وجل وسنكون محتاجين لثانية نذكر الله فيها ذكرا واحدا، نقول فيها سبحان الله، لتسبيحة بحمد الله أفضل في الميزان من جبل أحد.
0: الله.
2: ومر رجل على سليمان فقال لقد أوتي آل سليمان ملكا عظيما، فقال لقولك سبحان الله أعظم لك عند الله من هذا الملك. سبحان الله كلمة ما أخفها وما أسهلها وما أيسرها وما على اللسان ألينها، ما ألينها، لكنها لا يدرك فضلها إلا الموفقون. تسبيح بحمد الله، تسبيح بحمد الله. وقال سهل بن عبد الله لتسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن أفضل له من جبال الدنيا تكون له ذهبا. مع قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، قال من هاله الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فلا يغفل عن سبحان الله وبحمده فإنها أفضل له من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التي هي الأذكار التي ينبغي أن نلزمها في هذه الأيام، والله الواحدة منها، الواحدة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض
0: هي الباقيات الصالحات.
2: فالإنسان يا دكتور نبيل للأسف أنا غافل، كثير من الناس مثلي غافلون، لا ندرك عظمة هذه الأمة. سبحان الله، يعني تخيل أن تقف أمام الله عز وجل غدا فتكون محتاجا إلى سبحان الله، ولكن ليس ثمة عمل لن ينفعك وقتها أن تقولها.
0: طبعا قد يكون التسبيح يتثقل في ميزانك،
2: ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والإمام البخاري العالم الإمام الجبل يضعها آخر شيء في كتابه، وكأنه يا حبيبي إلزم هذه تكفيك، هذه الملخص، إن كثر عليك ما فات. لذلك الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اوعى تغفل عندي
0: كلمتان
2: ختم بهذا الحديث الإمام البخاري الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ما أخف على الذكر، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
0: سبحان الله،
2: كلمة ذكر، كلمة ذكر نحتاجها يوم القيامة والله. فلو فكرنا، هذه نصيحتي، لو فكرنا في يوم نقف فيها أمام الله سنكون محتاجين لكل ثانية، لا سيما في هذه الأيام، الأيام العظيمة الجليلة المهيبة. سبحان الله تغير حالنا يوم القيامة، لعل سبحان الله، لعل سبحان الله
0: تنجينا،
2: هي التي تولجنا إلى الجنة، هي التي تنجينا من النار، هي التي تكون سبب في أن ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات. ما هي ثقيلة، ما هي ثقيلة. لعل الحمد لله، لعل الله أكبر، لعل لا إله إلا الله، لعل لا حول ولا قوة إلا بالله، ما تدري. فلا تغفلوا يا عباد الله، فالثانية مهمة جدا، ولا نريد أن نتحسر يوم القيامة. نسأل الله أن يؤمننا وأن ينجينا في الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
0: الدعاء هو العبادة، وتختم لنا شيخنا شيئا من الدعاء يسمعه الناس ويؤمنون ويتناقلونه.
2: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كما تقول، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا عبادك، بنو عبادك، بنو إمائك، في قبضتك، نواصينا بيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب كروبنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المعتوقين. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المكرمين. اللهم اجعلنا في يوم عرفات من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغنمنا غنائم هذا اليوم. اللهم لا تحرمنا فيه فضلك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم عملنا بما أنت أهله فأنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله فنحن أهل الذنب والمعصية. اللهم افض علينا من رحمتك وبركاته. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم خذ بنا وصينا إليك. اللهم خذ بنا وصينا إليك. اللهم خذ بنا وصينا إليك. أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأن تغفر لنا في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا ولأولادنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم كم لك من نعمة علينا قل لك عندها شكرنا، وكم لك من بلية قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمه شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلاياه صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى عددا، نجعلك في نحور الأعداء والجبارين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك مغفرة من عندك تغفر بها كل ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا. اللهم اهد عاصينا، اللهم ثبت طائعنا، اللهم اهد عاصينا، اللهم ثبت طائعنا. اللهم اقض حاجاتنا في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنتهي هذه الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا وقد أكرمتنا ورفعت درجاتنا وأدخلتنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: جزاك الله خيرا شيخ أحمد العربي الدكتور أحمد على هذا اللقاء، ونحن نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لمثل هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه ونتقبله عنده في ميزان حسناتنا جميعا. ونعدكم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في مناسبات أخرى، في لقاءات أخرى، في مواضيع.
4: كل عام وأنتم بخير.

0: تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك.
1: تقبل الله طاعات وعساكم من عواده.
2: كل سنة وانت سالمين.
3: كل سنة وانت طيبين.

0: الحج آداب وأحكام. آداب وأحكام. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة. نخبة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بالحج وأحكامه.
1: مناسك الحج والعمرة. المواقيت. مواقيت الحج المكانية خمسة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشأم من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. أخرجه البخاري ومسلم. ذو الحليفة هي الآن تسمى بآبار علي، وتبعد عن مكة بحوالي 430 كيلو مترا. الجحفة قرية بينها وبين البحر الأحمر 10 كيلو مترات، وهي الآن خراب، ويحرم الحجاج الآن من رابغ لأنها قرية قريبة منها، وتبعد عن مكة بخمسة كيلومترات، ويحرم منها أهل مصر والشام والمغرب ومن وراءهم من أهل الأندلس والروم. يلملم جبل من جبال تهامة، ويبعد عن مكة 80 كيلومترا، ويحرم منه أهل اليمن وأهل جاوة وأهل الهند والصين. قرن هي قرن المنازل وقرن الثعالب، وقرن أي أعلى الجبل،

0: ويسمى هذا المكان اليوم السيل الكبير، ويبعد عن مكة 80 كيلومترا، ويحرم منه أهل الطائف وأهل نجد، نجد اليمن ونجد الحجاز وأهل الكويت.
1: ميقات أهل العراق وبلاد إيران. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم. أخرجه النسائي. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. أخرجه البخاري. وذات عرق تبعد عن مكة بحوالي 80 كيلومترا.
2: ما يلبسه المحرم. عن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، للمحرم. أخرجه البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين، باتفاق الأئمة.
0: الصلاة بوادي العقيق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. أخرجه البخاري.
1: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوخى تلخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك، أخرجه البخاري ومسلم.
2: التلبية ورفع الصوت بها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات، أخرجه البخاري ومسلم.
0: عن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، أخرجه الترمذي.
1: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الألباني.
2: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، أخرجه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر. وعنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، أخرجه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر ووافقه الألباني. قال ابن الهمام رحمه الله: رفع الصوت بالتلبية سنة، فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه، ولا يبالغ فيه فيجهد نفسه كي لا يتضرر. ثم قال: ولا يخفى أنه لا منافاة بين قولنا لا يجهد نفسه بشدة رفع الصوت، وبين الأدلة الدالة على استحباب رفع الصوت بشدة، إذ لا تلازم بين ذلك وبين الإجهاد، إذ قد يكون الرجل جهوري الصوت عاليه طبعا، فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به.
1: التلبية كلما علا شرفا أو هبط واديا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من لونه وشعره شيئا، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. أخرجه مسلم.
0: تلبية النساء. النساء في التلبية كالرجال، لعموم الأحاديث الواردة في رفع الأصوات بالتلبية، وذلك ما لم تخشى الفتنة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها بالتلبية حتى يسمعها الرجال. فعن أبي عطية قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي. قال: ثم سمعتها تلبي تقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أخرجه أحمد. عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. أخرجه البخاري.
3: قدمنا لكم

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من كتاب التوبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. أنا عند ظن عبدي به. لو أن الإنسان استغفر الله وهو يشعر أن الله لن يغفر له، لن يغفر له. ينبغي إذا استغفرت الله أن تظن بالله ظنا حسنا أنه يغفر لك، وينبغي إذا دعوته أن تظن به ظنا حسنا أنه يستجيب لك، وينبغي إن تبت إليه أن تظن به الظن الحسن فتعتقد أنه يتوب عليك. والحقيقة ثقة الإنسان بالله رأس ماله. الله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما تبديه ويعلم ما تخفيه ويعلم ما يخفى عنك أنت. فالإنسان حينما يدعو الله عز وجل ويشعر أن الله لن يغفر له، لن يغفر له. أنا عند ظن عبدي بي. ينبغي أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إلا ليتوب عليك. فهذه ثقة الإنسان بالله عز وجل. وحينما تضع ثقتك بغير الله وقعت في الشرك، وحينما تيأس من روح الله وقعت في الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف حينما رد أهلها شر رد وسخروا منه وكذبوه ونالوه بالأذى وعاد إلى مكة، قال له زيد: يا رسول الله، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ قال: إن الله ناصر نبيه. هذه ثقة النبي بالله. في الهجرة أهدر دمه ووضع 200 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ومع ذلك تبعه سراقة فقال لهم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني كان عليه الصلاة والسلام واثقا أنه سيصل إلى المدينة سالما، وسيؤسس دولة، وسترسل جيوشا إلى أضخم مملكة وقتها، وسوف يهزمها وتأتيه كنوز كسرى إلى المدينة. ونحن الآن في أمس الحاجة إلى هذه المعنويات، لأن الناس قد جمعوا للمسلمين وهددوهم، فلا ينبغي للمسلم أن يصدق كلام هؤلاء. الله عز وجل يؤدبنا لكن لا يتخلى عنا، يؤدبنا لكن لا يتخلى عنا. تروي الكتب أن إنسان يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. ورأه رجل صالح قال له: يا هذا، ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم. قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جنديا في قمع فتنة، فلما قمعت وأبيحت لنا المدينة دخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلا وامرأة وطفلين، فقتلت الرجل وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك، أعطتني كل ما عندها، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبة أعجبتني تأملتها، فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا عليه. كتب على هذه الدرع: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذن أنا عند ظن عبدي بي ينبغي أن تظن يقينا أنك إذا استغفرته يغفر لك، وأنك إن دعوته أجابك، وأنك إن تبت إليه تاب عليك، وما أمرك أن تدعوه إلا ليلبيك، وما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، وما أمرك أن تتوب إليه إلا ليتوب عليك، والله يريد أن يتوب عليكم. أنا عند ظن عبدي بي، لكن حسن الظن بالله ثمن الجنة. والله عز وجل وصف بعض الناس بأنهم الظانين بالله ظن السوء. ظن السوء دليل ضعف الإيمان، والإنسان إذا قال المسلمون انتهوا في العالم لأن هناك حربا عالمية ثالثة معلنة عليهم لا قبل لهم بها، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، إن الله يؤدبنا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: وأنا معه حيث يذكرني. هذه معية الله الخاصة، هذه معيته الخاصة. معيته الخاصة هي أثمن شيء تملكه. معيته الخاصة أنه يحفظك، وأنه يوفقك، وأنه يحفظك ويوفقك ويكيد لأعدائك بالحفظ والتوفيق والنصر والتأييد. هذه المعية الخاصة، وأنا معه حيث يذكرني. لذلك ذكر الله كما قال عنه النبي أفضل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تقاتلوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. ما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته؟ أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. وأنا معه، معه بالتوفيق، معه بالحفظ، معه بالتأييد، معه بالنصر. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ إذن أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني. والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاس، إن لم يجدها فهو هالك لا محالة، إن وجدها ردت إليه روحه. لذلك في بعض الأحاديث أن أعرابيا فقد ناقته فبكى حتى أدركه النعاس، استيقظ فإذا ناقته أمامه فاختل توازنه، وقال: يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. قدم لك النبي صورة رائعة، يعني فقد الناقة يعني الموت، ووجدانها بعد أن فقدت يعني الحياة. من شدة الفرح اختلت وزنه. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. الآن أي حركة نحو الله يقابلها معاملة لم تكن في الحسبان. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني ما في إلا الله. هذه الكلمة عميقة جدا، ما في إلا الله. كل ما تقع عينك على أقوياء وطغاة وأموال كل هذا بيد الله، إذا كنت معه كان معك، إن اتقيته خلق لك مخرجا من كل ضائقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، يعني أنت قربت خطوة الله عز وجل يقدم لك إكراما يساوي آلاف الخطوات. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وهذا شيء معروف، أي عقد صلح مع الله، أي خطب ود لله، أي عمل صالح، ألم يقل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ يعني إن أطعمت جائعا فأنت أقرضت الله قرضا حسنا، إن دللت ضالا فقد أقرضت الله قرضا حسنا، إن دعوت إلى الله عز وجل فقد أقرضت الله قرضا حسنا. كل أعمال البر هي قرض حسن لله عز وجل. إن أطعمت كلبا، إن رحمت بهيمة، إن تلافيت أن تدوس على نملة، كل هذا محفوظ عند الله، هذا قرض لله عز وجل. أعيد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه يهرول. أيها الإخوة، هذه الأحاديث القدسية من صياغة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى من الله عز وجل. إما أن المعنى ألقي في روع النبي، أو رآه في المنام، أو جاء به جبريل، فلذلك لها طعم خاص ولها راحة خاصة. أنت حينما تقرأ حديثا قدسيا تشعر أن الله يخاطبك وأن الله قريب منك. يا موسى، أما علمت أنني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني؟ والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين وفي كل بقاع المسلمين، انصرهم على أعدائك نصرا مؤزرا، اجعل تدمير أعدائك في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. نحن على مشارف أيام وساعات، هذه الساعات فيها إعمار الود، فيها موسم الاكتتاب في الصحائف البيضاء، أيام العشر، الشرف الزماني والشرف المكاني، أيام العشر، عشر ذي الحجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم للتوفيق في استثمار هذه العشر. هذه العشر فيها أسرار وفيها نسمات وفيها الحج، رحلة التذكر بالآخرة، الرحلة لتخرج من بيتك للميقات وانت حاسس كأنك في عالم البرزخ، وانت لابس لبس الإحرام حاسس انك لابس الكفن، ومن الميقات لدخول مكة كأنك تعيش الحياة البرزخية. فإذا دخلت مكة وعرفات ومنى كأنك في عالم المحشر. فإذا انتهيت من الحج وذهبت إلى المدينة، الله الله، كأن الحاج دخل الجنة واستقر في عالم الخلود. يقول النبي: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. اللي بيروح للروضة دي بعد الحج بيكون في حتة تانية خالص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. إحنا لسه مخلصين وانتهينا من رمضان، الأيام المعدودات، ودينا في الأيام والأشهر المعلومات. في كل موسم من هؤلاء، من هذه المواسم، في خصوصية. في رمضان خير الليالي على وجه الأرض كانت في الأيام المعدودة، لكن خير الأيام على وجه الأرض في الأيام المعلومة. وده هدف السلسلة دي، أو هدف الدروس دي، اللي أسأل الله أن يسددنا وإياكم بكل خير فيها. نحن نستثمر هذه الأيام، لأن في ناس كتير تلاقيه في رمضان مقبل على استثمار الليالي. أين أنت من استثمار نهار أيام العشر؟ خير أيام الدنيا في موسم رمضان أخفيت ليلة القدر، أظهر الله لك يوم عرفة في موسم العشر الأوائل، وده أفضل يوم طلعت فيه الشمس. الشياطين بتسلسل في رمضان المرة دي، وكأنك يعني خارج بطاقة مختلفة جدا أيها الحاج، فأطلقت الشياطين لتدخل معها في المراغمة وترجم هذه الشياطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اليوم في حد بيكلمني عشان تعرفوا الناس بتستثمر إزاي، وكل واحد عارف إن دي مواسم التميز، هتلاقوا أفعل التفضيل دايما حاضرة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحب صيغة أفعل، وفي رواية أفضل، وفي رواية أزكى، وفي رواية أعظم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دول عشرة، العشرة دول عاوزين أميز واحد فيكم، عاوزين أفضل واحد فيكم، عاوزين واحد أفضل عمل تتقرب بيه لربنا، عاوزين شغل التميز، ده شغل الأميز. دول عشر، العشر دول عشر التميز والليه والتمييز، ان دول لازم تجيب فيهم الامتياز على قد ما تقدر. سبحان الله، ده زي ما قلت في البداية ده موسم اكتتاب، هتتكتب في صحيفة حتة تانية خالص. ففي ناس بدأ بدري، اليوم في حد بيكلمني بيقول لي هو متعود ان يجي يذبح في العشر، بس مش زينا بيذبح في العيد وبس، لا هو عنده أضحية عادية، لكن هو بيجي يذبح يوم 8 او يوم عرفة. طيب بتذبح ليه؟ يقول لي الفقراء اللي هياكلوا النهاردة هم صايمين في اليوم الجميل ده اللي يكفر الله فيه عامين، اريد ان هم ياكلوا اللحم، انا عاوزهم ياكلوا لحم، انا مش هستناه ان يستنى بكره العيد عشان الناس تبدا تمن عليه. فبيبدا يفكر بدري. فبيسال بقى هل هنا لازم نشترط ليها الشروط بتاعه الاضاحي وتبقى البقره عدت سنتين والكلام ده، ولا عادي ممكن؟ ففي ناس شغاله، في ناس شغاله والله. هذا الكلام اليوم برضو واحد بيكلمني وبيسأل ان هو عاوز يشغل مطبخ خيري العشرة ايام دول، تسعة ايام دول، مطبخ خيري ان هو يجيب حد يعني اخت ولا اخ من اللي بيطبخه ويفرغ له مكان ويطلع بالثلاثين واربعين وجبة يوميا. هو ايه اللي يخلي حد يعمل كده؟ عرض يا جماعة، هو ده عرض يتفوت؟ عرض. في ناس مشغولة بالعروض وفي ناس تجار، التاجر صاحي. النهاردة كنت بشتري حاجة كده، فالراجل يعني عاوز ينصحني نصيحة، يعني يقول لي خلي بالك الحق عشان من أول 1/7 السعر ده هيروح في حتة تانية. فهو عشان هو تاجر قاري السوق كويس، السوق بالقاف مش بالهم، فهو قاري كويس قوي فمدرك. ربنا قال لنا كده بقى، هل أدلكم على تجارة؟ في تجارة بتنجيك من العذاب يوم القيامة، وفي تجارة ممكن تهلكك ويعني تدخلك العذاب والعياذ بالله. التجارة اللي تلهيك عن ما تفتخر به غدا يوم القيامة. الفكرة يجي تقول لي أنا مش معايا فلوس، الفكرة محتاجة نفوس مش محتاجة فلوس. أهم حاجة يكون معاك نفس، ما مش شرط الفلوس. كم من فقير قد سبق من امتلأ جيبه بالمال. الموضوع يا جماعة بالصدق. طب أنا أقولك على حاجة، اللي بيكلمني ده أنا مدرك كويس قوي أنه رجل لا يأخذ 2000 في الشهر راتب، لكن أنا عارف هو بيتكلم على مجموعة عاوز يحفزهم ويطلعوا ليه، هم مجموعة كده فبيطلعوا العجل سنويا كده والبقرة أهو. ده صدق يا جماعة. قول يعني بص يا جماعة، الإمام أحمد كبول كلمة جميلة قوي، لو جاء الصدق ونزل على جرح لبرئ. شوفوا كلمة عاملة ازاي، يعني أنت لو مجروح جرح عفاك الله من كل سوء، والجرح ده نزل على الصدق، الإمام أحمد بيقول لك إيه؟ يعني عاوز يقول لك قد إيه إن الصدق ده بيخلص، هيلتئم الجرح ده. فالكلام عميق. عشان كده يا جماعة التعامل مع الله تعامل جميل، قريب الرضا سبحانه وتعالى، قريب الرضا. الدمعة اللي انت ممكن ما تشوفهاش وشايفها حاجة بسيطة، ممكن الدمعة دي تطفئ بحار النار. والله ممكن دمعة تطفئ بحار النار. فالشيء اليسير ينجيك عنده، ينجيك عند الله سبحانه وتعالى. أهم حاجة ان يكون في حياء وشوق، حياء وشوق. شق التمرة بيخلص، شق التمرة ممكن ينجيك. عشان كده يا جماعة دايما تنشغل ما له قبل ما منه. قبل ما تنشغل هاخد إلا هيأتيني منه؟ ما الذي ستفعله له؟ ما له قبل ما منه؟

مقصرين في اكتشاف هذه النفسية الأبية، النفسية النقية، شخصية فريدة خالص يحتاج أن الإنسان يعيش معها في الأيام دي، تعيشه مع سيدنا إبراهيم وشخصيته وصفاته. والأسرة، أسرة سيدنا إبراهيم دي أسرة يعني ممتعة، سواء أسرة سارة أو أسرة هاجر المرأة العصامية، حاجة كده يعني. وبعدين أنتوا مصريين يعني، فهاجر دي تاخد منكم إيه يعني شوية بقى انتماء يعني، فيجمع لكم في الارتباط بها الانتماء الايه قومي يعني والانتماء الديني. هاجر رضي الله عنها، سيدنا ابراهيم تركهم يعني. اكيد ان سيدنا ابراهيم يقول ايه، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، انا سبتهم في واد ما فيهوش زرع، لا غير ذي زرع يعني اصلا ما بيطلعش فيه حاجه. لو انت سبتهم فين؟ انا ما سبتهمش في واد غير ذي زرع بس، لكن عند بيتك. العنديه انهت كل شيء، طالما عندك الموضوع انتهى. طالما ام موسى هترمي موسى عليه السلام في عناية الله ورعاية الله وتنمية بعناية الله ورعاية الله في اليم، خلاص الموضوع انتهى. عند بيتك المحرم، طيب ايه طلباتك؟ طلباتك ايه؟ نفسي ان هي وولاد ودني يكبروا واشتري لهم مكان كده ناحية العراق او باتجاه بيت المقدس ويستمتعوا. نفسي ابني ده يكبر ويخلف واشوف احفادي. نفسي نفسي نفسي نفسي، لا لا لا، ليقيم الصلاة فاجعل. يا سلام، عشان كده هنتكلم ان شاء الله في العشر عن الصلاة، ليقيم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليه. ومن يومها وقلوب كل واحد، كل المؤمنين بتهوي لهذا المكان. لا تجد مؤمنا إلا وقلبه يشتاق لهذا المكان ويشعر بالأشواك كلما لم يحدث نفسه أو لم ينل هذه الأشواق. كل عم مشوق ما بيعرفش يحققه يشعر بالشوك. عشان كده إن أصابتك دعوة فودع قلبك. لو دعوة إبراهيم عليه السلام أصابتك، إن بقى فؤادك يهوي، ودع قلبك خلاص، قلبك بقى مكاوي، قلبك بقى خلاص. عشان كده الكعبة مغناطيس قلوب المؤمنين، الكعبة مغناطيس قلوب المؤمنين، بتجيبك خلاص لمس كتاف. عشان كده اللي بيروح الناس اللي فعلا أدركتهم دعوة إبراهيم دول عميني، دول ناس يا جماعة آخر مرة حج إمتى؟ من 6 سنين. عمل ايه؟ خلاص هو طلع قلبه ورماه ولزقه على جدار الكعبة ومشي. مستحيل، مهما غادر مكة، مكة لا تغادره. تغادره ازاي؟ خلاص سكنت، انتهى، بقت عاملة زي اسمك كده، ما ينفعش تسيب اسمك. انت اسمك محمد خير، مش هينفع يبقى محمد حاجة تانية، هو خلاص لزقه. ليه؟ لانك انت في مكة العمرة دي اعتمار للأعمار وإعمار الود، وخلاص الود وصل درجة من العمار عالية فانتهى. انت لما تمشي في الشارع كده وتشوف شباب لابسين تيشيرت أحمر نص كم كده وشرطات بيضة ومسكين كرة مكاسة كده وقاعدين، بتقول عليهم ايه؟ دول لعيبة كرة، لعيبة نادي الأهلي، صح؟ طيب لما بتشوف بقى شباب تنين لابسين تيشيرت اصفر وبرضه ايه وشورت ازرق وبتاع، تقول دول لعيبه الاسماعيلي، وممكن تقول مش عارف دول لعيبه اليد، دول بتوع سكواش، دول بتوع كده، صح؟ جميل. في ناس لما تشوفهم بتقول عليهم ايه؟ هؤلاء وفد الله، وفد الرحمن دعاهم فاجابوه. يا سلام على الجمال، يا سلام. عرفتوا الايام دي ايام عامله ازاي؟

حتى النقيل يعني إن متى أخذ على ذرية آدم العهد وفي أي مكان؟ من أقوال المفسرين عند جبل نعمان اللي هو يعني تعرف. فالموضوع ده موضوع تجديد يا جماعة، أنت بتجدد في العهد. وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا، صح كده؟ وأذن في الناس بالحج يأتون رجالا، ولا يأتوك؟ يأتوك صح. يأتوا مين؟ يأتوا من؟ يأتوا إبراهيم. كأن كل اللي رايح يحج مازال بيجدد العهد وبيعلن ان هو ايه خليلي الهوى، مازال بيقول اللي انا بيني وبينه ارتباط، انا بألبي النداء الاول. عشان كده بتقول له لبيك، واخدين بالكم؟ بتقول له لبيك لبيك اللهم لبيك. تكلمنا احنا ونرجو لو في وقت هتكلم تاني في المعاني دي وارتباطها الوجداني بالقلب، وقد ايه ان احنا محتاجين نعيش زيهم ونعيش الاشواق دي. بصوا يا جماعة، ما انت لو مخدتش الشوق هتاخد الشوك، فلازم تبقى مشتاق. الله سبحانه وتعالى ذكر ايام العشر في كتابه صح؟ في أكثر من موضع. تخيل إنك واحد من الصحابة، تخيل إنك واحد من الصحابة وعايش في أوقات نزول الوحي، أنت مدرك إن الوحي يكلمك عن أيام العشر من ذي الحجة قبل ما يكلمك عن رمضان؟ واخدين بالكم من اللقطة دي؟ عايشينها؟ إن أنا كمسلم عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دي، ده في البقرة دي هتيجي فين؟ في الأواخر المدينة. طب قبل كده؟ لا، قبل كده بقى ثلاث أو أربع آيات تذكر العشر قبل العشر دي. يعني الصحابة عرفوا العشر دي قبل دي. سبحان الله، اتربوا على المعاني العالية دي. سبحان الله، الفجر سورة مكية صح؟ وليال عشر. تخيل انك انسان مكي او انسان صحابي وبتسمع وليال عشر، وفي قول وشاهد ومشهود، واتممناها بعشر بتاع سيدنا موسى بتاعت الكليم لما قابل الكريم سبحانه وتعالى، وآية الحج في ايام المعلومات. ففي كثافة حضور لهذه هذا الموسم. ليه الموسم ده الذكر بهذا الأمر والعمق ده؟ نسأل الله أن يثبتنا ويوفقنا وإياكم. اللي عاوزين نقوله ونضغط فيه أن الأيام دي أيام المفترض الكسلان يفوق، اللي عنده ملل يفوق. بالله عليك، مش وقت الملل ولا وقت الكسل. الأيام دي انجذاب القلوب لمنافسة من سيذهب للبيت العتيق، وإنك تجدد الشوق. كل عم تشوف واحد، تشوف اللي بيسمع لبيك، تشوف كانوا زمان في مصر مين يا رب اللي كان في واحد فاتني اسمه دلوقتي، ربنا يذكرني اياه، كان كاتب مقال اظنه في 73 حاجه زي كده 1973، كان بيتكلم ان مصر كانت بتخرج في الاوقات دي، لا ليس احمد بهلول، كانت تخرج في الاوقات اللي احنا فيها دي فرق تمشي في الشوارع تنشد حاجة اسمها حنانين. الحاجة دي تذكر بالشوق والحنان إلى بيت الله الحرام. ناس بمشي كده، عارفين زي مسحراتي كده في رمضان،
وليها بقايا يعني أرجو إنما يكون يعني كنت بحث كده قريب إن ليها بقايا أظن في بعض الأحياء في الأردن وفلسطين. إن كانوا يعني المجتمع كله كان بيعيش الفكرة. ليه؟ لأن الناس كلها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يا جماعة في كلما زار العبد هذا البيت ازداد له شوقا وتعلقا. وفعلا كلما صدقت هتلاقي ان الايام دي مغناطيس. هتلاقي الايام دي مغناطيس من غصب عنك بتلاقي في حاجة كده بتصحيك. ابن قيم بيقول لنا ولو لم يكن له شرف ان البيت يعني اطهر بيتي. لو البيت ده لو لم يكن له شرف إلا أن ربنا أضافه لنفسه بقوله بيته إلى كفة وكان يكفي أن الإضافة دي هي دي الإضافة اللي أقبلت بقلوب العالمين وبقلوب المخلصين وقلوب أهل الشوق دي اللي سلبت النفوس حبا مثابة للمحبين يسوبون إليه. يسوبون يعني عارفين القطة كده قاعدة ما تلف كده تشوف عيالها فين هم يسوبون. لأن اللي بيروح يا جماعة هو بينتقل. هو أنت كنت عبد لله صح؟ يعني أنت قاعد في مصر قاعد في الأردن قاعد في فلسطين في كندا في أستراليا أنت عبد لله تعبد الله. فلما تذهب إلى البيت انتقلت من عبدنا إلى عندنا. أنت مش مجرد عبد بس لا ده أنت عبد ومعاك العندية. طهر بيتي أنت في مكان مختلف تماما رحت في حتة تانية خالص. عشان كده ابن القيم بيقول كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبا واشتياقا. فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم. ادمان ادمان. عشان كده كان ابن عباس بيقول لابو غالب تلميذ من تلاميذه بيقول له ادمن الاختلاف الى البيت الحرام. ادمن عارفين يا جماعة ده ادمان. زي ما تلاقي في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر. إدمان إدمان الحلال. فابن عباس بيقول له أدمن الاختلاف إلى البيت فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. يا سلام نسأل الله أن لا يقطعنا عن البيت كل عام. بصوا يا جماعة هم بيقفلوا ويقول لك أنا مرة في يوم من الأيام أيام كورونا واحد كان يعني بيقول لحد كده مش عارف على الحج حاجة كده يعني فقال له ثم قفلوا الباب. قال له هم اللي بيقفلوا وهم اللي بيفتحوا. قال له أمال مين ومش واخد باله يعني بيتذكر أنه بيتكلم على إيه على حاجة يعني قانونية. قال له لا. قال له أنت إنوي فإن كانوا هم أغلقوه فالله لم يغلق الباب بعد. ربنا أغلق بابه ما أغلقش الباب. أنا أعرف عامل والله العظيم هذا الكلام هذا الأسبوع أعرف عامل يعني 2 بس مش هيبقى هذا الأسبوع بقى هيبقى الأسبوعين دول عشان العامل الثاني استحضرته دلوقتي أرزقهم بقى. واحد شغال في ورشة عادي جدا والتاني شغال في بيكوي الهدوم عند واحد عفوا واحد بيحلق. ده شغال عند ده عند واحد في الحلاقة واحد تاني شغال كده اهو في اكتر من كده مفيش حاجة. الشاب اللي شغال في محل الحلاقة ده جاي يسألني شيء في الحج فأنا بعد ما جاوبه كده فبقول له أنت مسافر؟ قال لي إن شاء الله مسافر بكرة. فقلوا ما شاء الله وأنا في كل عقلي إن هي جاية لك هدية وهي فعلا هدية يعني بس من السماء. قال لي الحمد لله كلفتني حاجة مش عارف 50,000 حاجة زي كده خدمات وكنت وأنا مدبق مش عارف إيه وكان دول. الشخص ده أنا ما أعرفش إن دي الحجة الأولى ولا لأ لكن الشخص التاني اللي شغال في ورشة عامل مع حد أنا أعرف أنه حج قبل كده. مطلوب منه حاجة فقال لي إيه؟
أنا طالع حج. وناس كتير يا جماعة، عارف سائق تاكسي نفس الكلام وبتاع. طبعا ده دول عشان نفتخر، أنا لا أذكر هذا وأعوذ بالله إن في حد يفهم مني إن أنا يعني أستصغر هذه المهن، بل بالعكس أنا يعني أجل هذه المقامات العالية اللي منهم الواحد بيتعلم، وإن الواحد منهم بيستحي. يعني سبحان الله تلاقيه النهاردة ما شاء الله موفق ومعاه ماديات ومعاه كذا ومعاه كذا ومش مشغول، هو مش مشغول وحجج بقى أصلا بجهز مي وبجوز شيماء وعلاء ومش عارف مين هند وبتاع، وأصلا أنت شايف العربيات المشيخ عادي جدا، عربية كان عاوز يجيبها ب210 عشان تأخر في الآخر شهرين اللي فاتوا دول وقال هشتريها بعد رمضان، فوجئ إن ال210 وبربع مليون 250 ديت بقى بكام؟ بقى ب320، وعادي جدا يدفع 70 و80 ألف فرق، بس مش هيدفعهم في الحج. عارفين ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا بس. عادي يا جماعة، بصوا الدنيا دي هي تجارة، الدنيا دي تجارة، في واحدة دماغها فين؟ في التلاجات والغسالات وطقم الحلل وبتاع والتكييف ومايكروويف ومش عارف ايه ويلحق المكنة ومش عارف ايه الجهاز اللي بيعمل ايه والقصة اللي انتوا عارفينها دي. في واحدة الذهب ومش الذهب والجنيه الذهب والسبيكة، هي هنا واحدة ثالثة في اللبس، صح؟ في واحد في العربيات وفي واحد في الموبايلات، هو ليه ما يبقاش واحد في واحد محترف حج عادي؟ انت بتقول له هتخسر فلوسك رغم ان التلاجات والغسالات والذهب والكلام ده محدش قال لك انك هتخسر، صح؟ هو بقى موعود من خالقه ان الحاجات دي ما بتخسرش ماديا فضلا عن الحسنات. ليه؟ لان العمره والحج ينفيان الفقر. ده كلام مين؟ كلام سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم، ينفيان الفقر. انت يعني انت عاوز تقول لي لما اطلع ومش عارف ايه، الله لا يجرب ورسول الله لا يوضع تحت الميكروسكوب والاختبارات والتحاليل وتشوف كلام صح ولا لا. انت تعبد ربا يجرب، انا لا اعبد ربا اجربه، لان خلاص اليقين بقى احنا لسه هنجرب مع الله سبحانه وتعالى. المعنى ده يا جماعة ضروري استيعابه كويس قوي قوي قوي، ان احنا في الاوقات دي فيها شغف عالي قوي ان احنا نتحرك وان احنا نغير من الناس اللي زي دول، ان كلما تفرقوا اشتاقوا. طيب نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ يعني انت عاوزنا نعمل ايه؟ انت جاي يعني اتخذنا وخلاص، جاي ترخم علينا ان احنا مش حجينا يعني؟ هل هذا ظنك بي؟ ان شاء الله ظنك ليس هذا. عاوز اقول لك من رحمة ربك لما وضع في نفوس عباد نفوس العباد المؤمنين الشوق لمشاهدة البيت، والرب يعلم سبحانه وتعالى ليس كل احد قادر على مشاهدة وحضور هذه الايام المباركة في هذه الاماكن العطرة كل عام، ففرض عليهم الحج مرة واحدة وجعل موسم العشر مشترك بين السائرين والقاعدين. فهيا أرني صدق الشوق. المقدمة اللي أنا قاعد بسخنك فيها دي مع الحج عشان أقول لك إيه؟ شايف الشوق ده؟ ربنا يعلم إنك مش هتقدر كل مرة لأيا كان السبب بقى، المهم مش معاك السبيل إنك تروح. فجعل موسم العشر، موسم العشر ده يشترك فيه كل بقى القاعد واللي والسائر. فانت تقدر تعمل عمل في بيتك يكون افضل من الجهاد في غير العشر. يا مين اللي قال الكلام ده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الايام دي اسمها ايه؟ سلوة المشتاق، سلوة المشتاقين. اما الناس بقى اللي هم بقى ايه ان قاعدين يبكوا على اللبن المسكوب، ده الله يكون في عونهم بقى. لكن احنا عشان نكون من المشتاقين، اول درجات المشتاق
وأول صفات المشتاق عارفين إيه؟ يلا قولوا بقى أول حاجة المشتاق المطلب يحققها إيه هي؟ الصدق. جميل. النية. رائع. ها جميل. العزيمة. رائع. إيه كمان؟ الحب. جميل. بصوا يا جماعة، قال الله جل جلاله ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات 40 ليلة. يبقى وعدنا موسى 30 ليلة، 30 دول هم إيه؟ دول قاعدة. وأتممناها بعشر اللي هم إيه؟ ها عشر دول هم إيه؟ 10 الأوائل. طيب دول كان اللي فيهم الميقات، فاللي عاوز العشر الميقات يأتي كما أتى الكليم عليه السلام، وعجلت إليك ربي لترضى. اديني بقى قيمة اسمها قيمة عجلت إليك ربي لترضى، إنك تتلهف كما تلهف موسى. سيدنا موسى تلهف في عشر الميقات دول، كان متلهف جدا صح؟ تعرفين يا جماعة ما في واحدة مكتوب كتابها وبقالها يومين لسه ايه، فدي اول زيارة للعريس بعد كتب الكتاب، خاصة ان هو يوم كتب الكتاب شرب حاجة ساقعة كده ونزل مع ايه مع اهله عشان يستحق ان يسيب مامته وبتاع، فنزل معاهم وقال لهم هاجيلكوا ايه يوم الجمعة. اللقاء ده منتظر ولا لقاء عادي؟ بيتعاملوا معاه عادي ولا منتظر؟ لقاء منتظر بشوق صح؟ بشوق. طبعا في ناس هتقول لي عادي لان دي طبيعه النساء بيكتبوا طبقا للتجربه الذاتيه، ممكن اليوم ده مثلا هي كانت متضايقه، ممكن مثلا ايه اتكتب كتابها على ابن عمها وهي كانت رافضه، فخلوكم من الايه الاستثناءات. خلونا الفكره الرئيسيه الناس كلها بتبقى حابه الكلام ده صح؟ فالمحب ينتظر اللقاء. انا هسالك سؤال، اصدقني القول وصدقيني القول، حضرتك مستعدة وعندك تلهف للعشر؟ إن شاء الله موجود، بس ممكن يكون البعض محتاج إن في حد يذكره، ممكن يكون موجود تلهف بس مش عالي صح كده؟ عشان كده مهم ان احنا ان ميزه الكلام حوالين الاشياء ديت والتذكير بيها بيزود الشوق. واخدين بالكم الكلام يعني مقاتل بن سليمان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول لما سمع موسى الكلام، لما سمع موسى الكلام استحلاه فاشتاق لرؤياه. شو كلام ازاي كلام كده؟ تحس الناس دي كانت بتشرب مية زمزم قبل ما تتكلم، تحس ان الناس دي كانوا يعني بيشربوا كده عسل مصفى عشان يتكلموا الكلام ده. يقول ان موسى عليه السلام لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق لرؤياه، يعني اشتاق لرؤية الله سبحانه وتعالى، يعني اراك ثم اموت. فالمعنى ده اللي حرك سيدنا موسى هو حلاوة الميقات، ان في ميقات. طيب احنا يا جماعة خلي بالكم، احنا ليه بنجهز؟ ليه بنسخن في الايام دي؟ وليه بنشتغل الايام دي كويس وبنحاول نشد حدنا شوية؟ عشان في يوم عرفة الله سبحانه وتعالى له عطايا ونزول يليق بجلاله جل جلاله، ليس كمثله شيء، في جوائز في عطايا، فاليوم ده يوم العطايا، فاحنا في أيام المطايا، الأيام اللي هتركب فيها عشان تروح للعطية. احنا دلوقتي التهيئة للتهنئة، تعال تهيئ نفسك عشان ايه التهنئة. واخدين بالكم حاجة كده أشبه الشدة بتاعة 20 يوم بتاعة رمضان عشان تستمتع بالإيه؟ بليالي العشر. فإحنا دلوقتي في عشر الإيه؟ إحنا في عشر، خلاص مقبلين على عشر، العشر دول هم اللي حصل فيهم الميقات لسيدنا موسى.
فاللي حصل الميقات كانوا في أيام ذي الحجة، وهم

فاق الصعيد عنكم الصبر تغنى والصمود لا يفي فيكم فخار أو قصيد عيدكم نصر وجبر.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية تتجدد يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من لبنان مع برنامج أقوال جامعة. يسرني أن أرحب في مستهله بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. أهلا ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: فضيلة القاضي، نتناول قولا آخر جامعا للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى، يقول: أرم جهازك وافرغ من زادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك، واعقل أمرك وتيقظ من سنتك، فإنك مسؤول عن عمرك. هذه وصايا جديدة للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. رم جهازك، ليتنا نشرح ونعلق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب قلوبنا ونور أبصارنا، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فهذه وصايا هامة غالية نفيسة للمحاسبي رحمه الله تعالى، يا ليتنا جميعا نفهمها ونطبقها تماما. رم جهازك، طبعا في هذه الوصايا لابد أن نشرح الكلمات حتى نفهم المقصود والمعنى. رم جهازك، رم أي أصلح جهازك، ما تحتاج إليه، أي أصلح ما تحتاج إليه. أنت في الدنيا
0: أدواتك، نعم
1: نعم، أنت في الدنيا تقول عن أفاف البيت الجهاز، والمرأة أيضا تقول عن أفاف بيتها الجهاز. إذن الجهاز ما يحتاجه الإنسان لحياته في بيته في دنياه. رم أصلح، أصلح جهازك، أي أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك. كما أففت لدنياك، كما أصلحت جهازك في الدنيا، فأصلح جهازك للآخرة. إذن هذه وصية يدعوك فيها إلى إصلاح وإعداد الجهاز النافع لعيشك في الآخرة، وهذا الأمر يكون بمتابعة شريعة الله عز وجل، وخاصة عندما تدرك أنه من ساهم في بناء مسجد بنى الله له قصرا في الجنة، وعندما تدرك أجر التسبيحات وأجر إلقاء السلامات. فهذه الأمور كلها تؤسس لك في الآخرة من قصور وأشجار وأنهار. الإنسان يستطيع بأعماله أن يوسع نطاق مملكته في الآخرة بالقصور والأشجار والأنهار، إذا أدرك ذلك من علم الشريعة. بعد ذلك قال: وافرغ من زادك. وافرغ أي أنجز. زادك ما تتزود به، هو يريد أن يقول أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك، أنجزه. لماذا؟ أنت عليك في كل لحظة أن تكون على استعداد من أجل أن تقف بين يدي الله عز وجل للسؤال. هكذا أو هذا لا يكون إلا إذا أنجزت ما تحتاجه للسؤال وللآخرة. إذن عليك أن تبادر مسرعا إلى أن تكون دائما في حالة قد أعددت فيها الزاد للآخرة. فإذا جاءك الموت فجأة فوقفت بين يدي ربك للسؤال والحساب، كنت جاهزا، كنت على الصفاء لا على الشر والفساد. أنت إذا أردت في الدنيا أن تمتحن بأي امتحان، لابد أن تعد نفسك تماما قبل أن تدخل إلى غرفة الامتحان. والآخرة عليك أن تعد نفسك أن تنتهي من إنجاز ما أمرك الله عز وجل به قبل أن تصل إلى الآخرة، وأنت لا تعلم متى تصل إلى الآخرة، عند موتك تصل. وإذا كنت لا تدرك متى تموت فعليك أن تكون في كل لحظة قد أنجزت الزاد. وهذا كيف يكون؟ بأن تكون في كل لحظة قد أتممت ما أمر الله عز وجل به، وقد اجتنبت ما نهى عنه، عشت أكثر تطبق ما أمر الله وتجتنب ما نهى عنه، فتكون هكذا دائما في حالة استعداد للحساب وللوقوف بين يدي الله عز وجل. إذن أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك، أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك. ثم قال في الوصية الثالثة: وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أنه على المؤمن أن يتصرف فيما يملكه وفقا لما يحقق النفع لنفسه في الآخرة. فبدلا من أن يترك ما يملك وصية للرجال من بعده، فليتصرف به في حياته وفقا لما يحب أن يعمل فيه من بعده. أنت تحب أن ينفق جزء من هذا المال في سبيل الله ويترك الباقي إرثا للورثة، فأنفق هذا الجزء في سبيل الله، لا تترك هذا الأمر للرجال من بعدك، فقد لا يطبق. إذا كنت على خوف من الظلم في توزيع التركة، أو من حرمان النساء من الميراث كما يجري في أيامنا هذه، فأنجز هذا الأمر قبل أن تنتقل إلى الدار الآخرة. لا تترك للرجال من بعدك أن يفعلوا ما يفعلوا. ونحن نشاهد في أيامنا هذه إذا مات الصالح ويكون قد أوصى أبناءه وأوصى أقرباءه، فإذا مات فعلوا ما فعلوا بتركته، حتى بكتبه، حتى بأمواله، حتى بكل ما يملك من الأمور المعنوية والمادية. إذن عليك دائما أن تفعل بما تملك ما يحقق النفع لك في الآخرة. ثم إذا أردت أن يفعل بما تملك شيء بعد موتك فأنجزه. لماذا تترك هذا الأمر وصية للرجال من بعدك؟ إذن كن
2: وهنا في إطار المعمول به شرعا، أي ثلث التركة، قد يفهم هذا الكلام خطأ، يعني توصون بأن يتصرف المرء بما يملك كما يحب ويشتهي أن يفعل به عند موته. إذن أن يتصرف وهو في حياته، هل يجوز له أن يقسم التركة كما يشاء ويرغب بأن يكتب لأولاده وبناته كيف يشاء، أم أن يترك الأمر للشريعة تقسم كما هو معروف بعد الموت؟
1: لابد أن نفهم أمرا هاما،
2: نعم،
1: وهو أن الإنسان يتصرف بملكه كيف يشاء وفقا لحدود الله ولشريعة الله. يعني له أن ينفق أمواله كيف يشاء ضمن الشريعة، لا في المحرمات ولكن في المباحات.
2: نعم.
1: ما يملكه الإنسان لا حق فيه لورثته إلا بعد موته، لا يصبح تركة إلا إذا مات هذا الإنسان.
2: صحيح.
1: ومن هنا نجد بعض الأبناء يتجرؤون على آبائهم، يمنعونهم من التصرف بأموالهم لأنهم يعتبرون أن هذه الأموال حقا لهم. ليست حقا لهم إلا بعد موت الوالد. الوالد يتصرف في ملكه كيف يشاء ويختار. ونحن نجد في الأثر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين يطلب أموالهم من أجل تجهيز جيوش المسلمين كحالتنا اليوم، ألسنا بحاجة إلى أموال الأغنياء من أجل أن نجهز الجيوش دفاعا عن فلسطين وعما يجري فيها؟ نادى رسول الله، فجاء عمر بنصف ماله وترك النصف الآخر لأهل بيته وظن أنه سبق. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله، فعندما قال له عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت الله ورسوله، لن يتخلى الله عنهم، وأنا قدمت مالي لله، فكيف يتخلى الله عن أهلي؟ فقال عمر: ما سبقك أحد يا أبا بكر. للرجل أن يتصرف في ماله كيف يشاء، له أن يتصدق بجزء كبير من ماله احتسابا للآخرة. أما فيما يتعلق بتوزيع التركة، ما أقوله أنا لا شك ليس له أن يظلم أحدا من أبنائه، لابد أن يوزع التركة وفقا لأحكام الشرع، لأحكام الميراث، وإلا يطعم بهذا الأمر.
2: أن يوزع ما يملك،
1: ما يملك
2: لم تصبح تركة بعد في حياته،
1: طبعا أن يوزع ما يملك وفقا لأحكام الشرع عبر كاتب العدل أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه ما يحصل كثيرا بين الناس، بعد موت الوالد يأتي الأبناء فيأخذون التركة بكاملها، ثم البنات يسكتن حياء، تخجل الفتاة أن تطالب بحقها. يأتي الشاب ويقول لأخته لشقيقته: أنت لا تريدين شيئا، أنا علي مسؤولية البيت والبناء وكذا، علي أن أتزوج، أنت قد تزوجت فلست بحاجة إلى شيء. فتسكت الفتاة حياء، فيؤكل حقها من باب الحياء والخجل. باستطاعة الوالد إذا أراد أن يحقق العدل، أو إذا خاف من أبنائه وهو يعلم أبنائه، أن يقوم بتوزيع أملاكه بعد وفاته، أن يقوم بتوزيع هذه الأمور كما وفقا لشريعة الله، وعلى أن ينتقل الملك إليهم بعد وفاتهم. لو فرضنا، ليست القضية، لا تتعلق القضية بالميراث فقط، لو فرضنا الوالد هو في حالة الغنى وهو يريد أن يؤسس مؤسسة خيرية، فأوصى أبنائه بهذا الأمر، قد لا تنفذ الوصية من تركته بعد موته. هو يريد أن يخصص جزء من ماله في هذا الباب من أبواب الخير، أو لهذا المسجد، أو لهذه المؤسسة الوقفية، قد لا تنفذ هذه الوصية. هنا عليه أن يقوم بإنجاز هذا الأمر قبل وفاته، ثم يترك بقية أملاكه لتوزع وفقا للميراث. هذا المقصود: وكن وصية نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك، أي أنجز الأمور التي تنفعك في الآخرة، ثم بعد ذلك ما أردت أن تتركه لورثتك باستطاعتك أن توصي بأن يوزع وفقا لأحكام الشرع، أو أن تقوم أنت بتأسيس هذا الأمر حتى لا يحصل الظلم.
2: وعقل أمرك وتيقظ من سنتك.
1: وعقل أمرك بمعنى أنه عليك أن تكون بصيرا بمصيرك، تحكم عقلك وأنت في الدنيا لتعلم ما فيه الخير لك، ثم بعد ذلك تسعى من أجل تحقيقه. قال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: لو عقل ابن آدم عن ربه كان خيرا له من جهاده. لو فهم ابن آدم ماذا يريد الله عز وجل منه وله كان خيرا من جهاده. أعقل أمرك، لابد أن تعرف ماذا يريد الله عز وجل منك، ماذا تريد أنت منه، ماذا تريد لنفسك من الدنيا، ماذا تريد لنفسك من الآخرة. قف مع نفسك، حدد هذه الأمور، حدد هذه الأهداف واكتبها. ماذا يريد الله منك؟ اكتب هذه الأهداف. ماذا تريد من ربك؟ أن يدخلك الجنة، أن يجعلك في الفردوس الأعلى، في مقام القرب منه. اكتب هذه الأمور. أن تكون وليا، اكتب هذه الأمور. ماذا تريد لنفسك؟ ماذا تريد لها في الدنيا وماذا تريد لها في الآخرة؟ إذن وعقل أمرك، انظر إلى هذه الكلمات، أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك، أنجز إعداد ما تتزود به لآخرتك، كن وصية نفسك، ثم أعقل أمرك.
2: على الإطلاق كل أمرك،
1: كل الأمور،
2: نعم.
1: حتى في أموري الخاصة، أنا أريد دراسة الدكتوراه أم الليسانس فقط، أم الماجستير فقط، أريد أن أعمل في هذا المجال أم في هذا المجال. التردد دائما يضيع العمل، يضيع الإنسان. إذا كان الإنسان بين أن يتابع الدراسة أم لا سيتوقف، بين أن يعمل في هذا العمل أم في هذا العمل، في الوظيفة أم في التجارة، يضيع. عليه أن يكون عاقلا متدبرا لما يريد بحكم العقل، يجعل الدنيا أمام عينيه، يجعل الآخرة أمام عينيه، يجعل الشريعة أمام عينيه، يجعل شهوات النفس أمام عينيه، ثم يعقل هذه الأمور ويدقق لأهدافه التي يريد أن يصل إليها في الدنيا وفي الآخرة. تيقظ من سنتك. السنة هنا الغفلة والنوم، والمقصود أن تكون يقظا
2: من غفلتك.
1: من غفلتك يقظا من الوصول إلى مصيرك، لا تكن غافلا نائما عن الآخرة، هذا هو المقصود. كن متيقظا دائما لا غافلا عن الآخرة. هذا المقام إذا أردنا أن نفهمه بشكل تام علينا أن نحكي حكاية الإنسان في هذه الدنيا. فالإنسان في هذه الدنيا إما أن يكون غافلا وإما أن يكون متيقظا. وقد حكى حكاية الإنسان في هذه الدنيا ابن المقفع، نعم ابن المقفع، في كتابه كليلة ودمنة، ما أصدق ما قاله، وهو يصور غفلة الإنسان بصورة، طبعا غفلة الإنسان عن آخرته بصورة يظنها الإنسان سخيفة أم بسيطة أم حكاية لأطفال. يصور غفلة الإنسان عن آخرته يلهو ببوارق زيف الحياة فتصده عن سبيل قصده وغايته، فيهلك وهو مخدوع بمفاتنها. فانظر إلى ما ذكره في كتابه كليلة ودمنة قبل باب الأسد والثور. هذه عبر هامة جدا في هذا الكتاب، من قرأها عن فهم أدرك ماذا يقصد ماذا يريد. قال: التمست للإنسان مثلا، بحثت عن مثل للإنسان،
2: نعم،
1: فإذا مثله مثل رجل نجا من خوف فيل هائج إلى بئر. هو صور كل الأمور بصور حيوانات، بصور. إذن مثل الإنسان عنده مثل رجل نجا من خوف فيل هائج، فيل هائج يريد أن يقتله، فهرب منه فوجد بئرا فتدلى فيها. طبعا الفيل لا يستطيع
2: أن يتدلى أن يلحق به، نعم.
1: وتعلق بغصنين كانا على سمائها، أي على أعلى البئر يوجد غصنان تعلق بهما حتى لا يسقط في قعر البئر. فوقعت رجلاه على شيء، لمس شيئا برجليه في طي البئر، في طيات البئر، حفاته وطياته. فإذا حيات أربع قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهن. وجد أربع حيات قد أخرجن رؤوسهن من أجحارهن يتربصن به. ثم نظر فإذا في قعر البئر تنين. طبعا هو يصور هذه الصور. التنين يقصد به في هذه الحكايات نوع من الحيات كأكبر ما يكون منها، طويل كالنخلة السحوق، أحمر العينين مثل الدم، واسع الفم، يبتلع كثيرا من الحيوان، في فمه أنياب كبيرة جدا. إذا رأى هذا الحيوان الكبير في قعر البئر، إذا سقط ابتلعه فورا. فاتح فاه، ينتظر أن يسقط الإنسان هذا المعلق بالغصنين حتى يبتلعه. منتظر له ليقع فيأخذه. فرفع بصره هذا الإنسان إلى الغصنين، فإذا في أصلهما جرذان، أي فأران كبيران أسود وأبيض، وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران. فانظر إلى حكاية هذا الإنسان، هرب من فيل مفترس، تدلى في بئر، تمسك بغصنين، تحت رجليه حيات أربع، في قعر البئر حيوان كبير إن سقط افترسه. نظر إلى الغصنين فإذا عليهما فأران، شو يأكلان أو يقرضان الغصنين. طبعا إن استمر في هذا العمل
2: سيقع
1: سقط
2: نعم.
1: انقطع الغصن فوقع فهلك. هكذا حالة الإنسان، هو في هذا الخطر الذي يأتيه من أين؟ من الآخرة. في الدنيا أمام هذا الخطر الذي قد يصل إليه في الآخرة فيبتلع ويهلك في النار. قال هل يكون هذا الإنسان غافلا عن مصيره وعن كيفية خروجه يتلهى بأمر آخر؟ قال فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه، ينظر في أمره يهتم لنفسه، إذ أبصر قريبا منه كوارة. شو كوارة؟ بيت النحل فيها عسل. شاف كوارة بيت نحل مليء بالعسل، هو يشبه هذا العسل بالدنيا، هو موجود بهذا الخطر أنزله الله إلى الأرض، وهو أمام خطر عظيم قد يصل إليه، قد يصل إلى النار وقد يفرج عنه ويصل إلى الجنة. فعندما نزل لاحظ أمرا تحبه النفس، الدنيا، حلاوة الدنيا، شهوات الدنيا، هل ينسى الخطر الذي هو فيه ويقبل على الشهوات غافلا؟ إذن إذ أبصر قريبا منه كوارة فيها عسل فذاق العسل، ذاق حلاوة الدنيا، فشغلته حلاوته وألهته لذته عن الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه، ولم يذكر أن رجليه على حيات أربع لا يدري متى يقع عليهن، ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين، ومتى انقطع وقع على التنين، فلم يزل لاهيا غافلا مشغولا بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك، أي حتى مات فهلك. فانظر إلى غفلة الإنسان، سلمنا الله عز وجل من هذه الغفلة. إذن هذا كلام رائع جميل هام يصور حقيقة الغفلة، وكيف يكون الإنسان غافلا عن آخرته منغمسا بحلاوة الدنيا. تيقظ
2: من سنتك، أي
1: سنتك،
2: تيقظ من غفلتك، فإنك مسؤول عن عمرك، والمرء مسؤول عن كل شاردة وواردة من عمره ومن لحظات حياته.
1: فإنك مسؤول عن عمرك. جاء في الأثر عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي في أول كتاب صفة القيامة، وقال حديث حسن صحيح. وفي هذا المقام لابد أن نقرأ قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر، لماذا أقسم الله عز وجل بالعصر؟ والعصر على القول الراجح الدهر، والدهر هو الزمن. نحن إذا أردنا أن نقسم، نقسم بالله عز وجل وأسمائه وصفات ذاته، لأن القسم هو تعظيم للمقسم به، لا يجوز أن نقسم بخلاف هذه الأمور. أما الله عز وجل فهو يقسم بما شاء، لأنه فعال لما يريد، مالك لكل شيء. ولكن إذا أقسم بشيء فإنما يقسم به ليلفت انتباهنا إليه، ومن أجل أن يدعو عقولنا من أجل التفكر فيه. فعندما أقسم بالعصر أراد أن يلفت انتباهنا إلى أهمية الزمن، إلى أهمية الوقت، وأن نتدبر هذا الأمر. وعمرك هو وقت وهو جزء من الزمان الذي تعيشه، إذن عليك أن تعرف كيف تستثمر هذا الوقت الذي تعيشه والذي هو جزء من الدهر ومن الزمن. لذلك نجد قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي إن الإنسان سيخسر، أقسم بالدهر بالزمن، إن الإنسان سيخسر إلا إذا استثمر وقته، استثمر الزمن بالإيمان والعمل الصالح وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. الحق هو ما أنزله الله، تواصى دعا إلى اتباع الحق والصبر وإلى الصبر على أداء هذا الحق. ثم إذا تأملنا، إذا فكرنا، إن تأكيد الإنسان ألف ولام أي جنس الإنسان لفي خسر إلا أداة استثناء، ونحن ندرك أن البعض يستثنى من الكل، وكأن الله عز وجل يقول أن كل الإنسان في خسر، أما البعض فهم الناجون يوم القيامة وهم الذين استثمروا أوقاتهم في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح واتباع الحق والدعوة إلى الحق والصبر على هذا الحق. وأما معظم الناس سيستثمرون هذا الوقت وهذا العمر من أجل خدمة نفوسهم وخدمة ذواتهم، لا من أجل خدمة الدين والمجتمع وخدمة الأمة، لا من أجل تحقيق الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. والحق والصبر من العمل الصالح، ولكن خصاب الذكر لأهميتهما لبناء المجتمع، فالمجتمع لا يبنى ولا يقام إلا باتباع الحق الذي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وإلا بالتواصي بأن يوصي الأفراد بلفظ الوصية، والوصية عادة تنفذ بالتواصي باتباع هذا الحق والصبر على أدائه. وحديثنا هنا يطول جدا وقد انتهى وقت البرنامج، ولكن أقول بكلمات مختصرة، ستسأل عن كل لحظة من عمرك، عن كل وقت تعيشه، عليك أن تستثمر الوقت في الإيمان والعمل الصالح والسعي لما ينفع المجتمع، وإلا فسوف تندم ندما كبيرا يوم القيامة، وخاصة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما جلس ابن آدم مجلسا ولا اتكأ متكأ لم يذكر الله فيه إلا كانت ثرة عليه يوم القيامة، أي حسرة وندامة. فالنبي يقول لك ستندم على كل لحظة ضيعتها من العمر في الدنيا من غير أن تحصل فيها أجرا ينفعك في الآخرة. إذن اعلم أنك مسؤول عن عمرك، أي عن زمانك ووقتك الذي تعيش فيه حتى تصل إلى الآخرة، فهذا الوقت هو أمانة ائتمنت عليه، أمرك الله أن تستثمره بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الحق واتباع الحق، ونهاك عن استثماره في خدمة النفس والذات فقط. واقرأ تفسير والعصر تفهم ذلك تماما.
2: نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. هذا قول جامع شرحناه وعلقنا عليه للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: رم جهازك وافرغ من زادك، وكن وصي نفسك، ولا تجعل الرجال أوصياءك، وعقل أمرك، وتيقظ من سنتك، فإنك مسؤول عن عمرك. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، وأشكر الأخوة المستمعين لحسن متابعتهم. حتى الملتقى في الغد بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء.
3: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: وأنتم بخير.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. مفهوم هذه العبارة أن المحرمة إنما هي حليلة الابن من الصلب. قوله من أصلابكم يدل على أن كان هناك أبناء ليسوا من الصلب، إذن فالتبني كان موجودا قبل نزول هذا الحكم. والتبني أن يلحق رجل ولدا من غير صلبه به ليعطيه كل حقوق الولد. أراد الله أن يبطل ذلك ويبطل هذه القضية المتغلغلة في الأمة العربية على يد سيدنا رسول الله، لا مشرعا ينقل حكم الله، ولكن مطبقا يطبق حكم الله في ذاته ونفسه حتى يأخذ الحكم قدسته. واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حين رأى ذلك الحكم واراد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطبقه، يجب ان نفطن الى ان فكرة التبني كانت في ذاتها تهدف الى ان ولدا نجيبا يلحقه رجل به ليعطيه كل حقوق اولاده. دي تكريم ولا مش تكريم؟ تكريم. ولذلك يجب ان نلحظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بالكمال البشري في اطار العدل البشري. والعدل هو القسط ولا لا؟ يعني ساعة تبنى زيد بن حارثة وسماه زيد بن محمد، كان يهدف الى ان يعوضه والده، لانه اختار رسول الله عن عن ابيه. اذا فالعمليات من رسول الله كمال بشري بالنسبة للوفاء لواحد اخر خياره على خيار اهله، وعدل ايضا بشري. فاذا اراد الله ان يصوب يبقى كمال الهي وعدل الهي، كمال الهي وعدل الهي. يبقى لا غضاضة عند احد ان يصوب الكمال البشري بالكمال الالهي، ولا ان يصوب العدل البشري والقسط البشري بالعدل الالهي والقسط الالهي. ولذلك ادى الله ذلك وهو احكم القائلين بعبارة تعطي ذلك كله: ادعوهم لآبائهم. يا سلام، ذلكم أي دعاؤهم لآبائهم أقسط عند الله. أقسط عند مين؟ كلمة أقسط إياك تكون واخدين من عظيم وأعظم وفوز عظيم، أنك ساعة تأتي بصيغة التفضيل يبقى المقابل لها وصف من جنسه، أعظم يبقى المقابل لها عظيم. طب وأقسط يبقى المقابل لها قسط. يبقى ما فعله رسول الله قسط، ولكن ما عدله الله أقسط من مما كظمنا صنعه رسول الله. إذا فيجب أن نفطن إلى أن الكمال البشري شيء، والعدل البشري شيء، والكمال الإلهي شيء، والعدل الإلهي شيء. ومن نقله الله من عدل بشريته الى عدل ألوهيته يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى نعمة. بياخدوها على ان ربنا عدله عمل عملية. قل له انت ما انتش فاهم حاجة. من الذي صوب له؟ انه الله. ولذلك صوب فعل رسوله في اطار البشرية. قال ذلكم اكثر عند مين؟ عند الله. ومن الذي يجعل البشر امام ربنا في القسط والعدل والكمال؟ ادي واحدة. القصة بقى اللي المستشرقين طاروا بها فرحا خلاص، وخصوم الاسلام من ابناء الاسلام يروجونها، لان من مصلحة خصوم الاسلام من الاسلام اللي مش مؤمنين بالمنهج، اللي واخدين الاسلام كده جغرافية اسماء، من حظهم ان الدين ده يطلع كلام كذب كله، لانه مدام مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين يبقى لا مندوحة له ولا نجاح الا ان يقول لا ده الدين ده مش صح، لانه مش قادر يحمل نفسه على منهج الدين. ده ان كان الدين ده صح هيروح في داهية، مش كده؟ يوم يكذب نفسه ويقول لك لا ده الدين ده لا الله. ليه؟ قال لك لانه مش قادر يحمل نفسه على ايه؟ على منهج الدين. يوم ما فيش له منجا ولا امل الا ان يكون الدين ايه؟ الدين ده كذب كله، العملية كلها دعا الاول. نشوف القصة بقى اللي طار بها المستشرقون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب له بنت اسمها أميمة، أميمة بنت عبد المطلب تبقى أخت مين؟ عبد الله ابن عبد المطلب. أميمة دي خلفت برة بنت اسمها ايه؟ برة. النبي هو اللي غير اسمها من برة الى ايه؟ كان صلوات الله وسلامه عليه له ملحظم في الاسماء. هي اسمها برة والاسم حلو ولا وحش؟ كلمة برة حلو. انما كره رسول الله ان يقال فيما بعد خرج رسول الله من عند برة. شوف دي حتى ما عرفش، خرج رسول الله من عند ايه؟ من عند بر. فسمها ايه؟ زينب. بقى الاسم ده انت طيب، هذه بر بنت اميمه تبقى بنت عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد ابن حارثه ابن حارثه زي ما قلنا كان اصله مش عبد، وبعدين انخطف وانسرق، وبعدين بيع ووصل الى ايه؟ ملكيات رسول الله. وبعدين اراد رسول الله ان يكرمه على كماله البشري وعدله البشري فسماه زيد ابن مين؟ زيد ابن محمد. هذا زيد ابن محمد لما اراد ان يتزوج زوجه رسول الله من برة على مضض منها، لان ده مولى ودي بنت سيد قريش. ملحظ الرسول صلى الله عليه وسلم نريد ان يعمل الاسلام مزيج واحد، ما يبقاش فيه فرق بين مولى وسيد وبتاع. فبنت عمته يتزوجها لمين؟ لزيد. هي نفسها ما، لان انتوا عارفين عايزه تبقى بقى، لكن رسول الله خلق يتزوجها. فلم ينشأ بينهم ايه؟ ود. كلها دي تمهيدات الأقدار للأقدار. بالله لو أنها كانت أخذته عن حب والوئام كان بينهما وبعد ذلك أراد الله أن يشرع، يوم يشرع على حساب قلبين متعاطفين متحبين يقعد يمزقهم؟ ده المسألة مسألة تمهيد من الأول، المسألة تمهيد من الأول. يوم هي ما يبقاش لها إيه كيف، والراجل بقى لما يلاقي المرأة يعني مش لها كيف، له برضو كرامته وانه مولى محمد زيد ابن محمد، مسألة كبيرة برضو يعني مش مش مش مش هين، برضو نفسه تصعب عليه. يوم برضو ما يوم يجي لرسول الله ما شو التمهيد بقى؟ يبقى الاول هي ما كانتش ايه؟ الثاني هو لما لقى كده برضو ما بقاش ايه؟ بدليل انه هو الذي ذهب الى رسول الله يقول له انا ما عادش العشوة بتاعت برة دي عجباني وعايزا يوم رغم ان المسألة لها سابق عند رسول الله وان الله يريد ان ينهي مسألة التبني. كانوا بيحرمهم ان الرجل يتزوج مرات ابنه المتبنى، فيريد ربنا ان ينهي الحكاية دي. يوم شد تمهيدات بقى هي ملقاش ايه، وهو يبتدي برضه ويحي يعرض على رسول الله يقول له انا عايز ايه افسخ الحكاية دي خلاص. ولذلك يقولوا إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. الله، ما دام يقول له أمسك عليك زوجك يبقى الكلام كان في إيه؟ مش لازم إن هو عايز يفارقها. أمسك عليك إيه زوجك. كم اقرا الآية بقى كده، وتخشى الناس وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شوف بقى خصوم الإسلام وأبواقهم من المسلمين، مين يقول لك وتخفي في نفسك؟ ده محمد كان البت واحدة يعني دخل مزاجه وعايز يتجوزي وبيخفي الحكاية دي، تقول له يا أخي طيب خليك منطقي وافهم الناس. وربنا بيقول وتخفي في نفسك، انت خدت منها انه النبي كان في نفسه ايه انه يتجوزي ميال ليه؟ طب ده ربنا قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اذا عايز تعرف اللي اخفاه رسول الله يعرف اللي ابداه الله. مش كده عدالة استقبال الاساليب؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يبقى بدل ما تقعد تضرب كده وتتكلم الكلام اللي انت عايزه عشان تشفي نفسك، شوف ايه ده ربنا درك الحكايه، قال لك تخفي في نفسك ما الله ايه مبديه. طب ما تشوف ربنا ابدا ايه. يبقى لما ربنا يبدا حاجه يبقى هي عين اللي اخفاه ولا لا؟ كلام كويس كده. فلما راح جيب وقال له انا كذا كذا، قال له امسك عليك ايه زوجك. امسك عليك زوجك لان رسول الله علم من الله انه يريد ان يزوجه بره، اللي هي زوج اللي هي مرات مين؟ زيد اللي كان متبنيه، عشان ينهي حكاية التبني دي، وان مرات المتبنى ما تحرمش على الرجل، ويطبقها في مين؟ في نفسه. قال له امسك عليك ايه برضو لسه البشرية، يمكن برضو ما هو فيه ناس لسه عندهم مرض وفي ناس منافقين وفي ناس كتير. يوم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولماذا لا يكون هذا الكلام؟ لأنه يريدها نبعا من الله في قرآنه. لأنه لو كان قلب مجرد الإيحاء اللي ربنا عمله بينه وبينه كان يمكن يقول له لا ده كلام منه هو. فهو قال له أمسك علشان ربنا ينزل إيه قرآن، ينزل إيه قرآن، مش كلام من عندنا ألهمني ربنا أو أوحي لي أو دخل في روحي أو لا، بالقرآن. ولذلك يقدم له الحق سبحانه وتعالى، يقدم للعملية دي في سورة الأحزاب يقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، خلاص، وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وانت أنعمت عليه بأنك انت عملت ابنك، مش كده ولا لا؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، ويقول أمسك عليك زوجك واتق الايه واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس ان يقولوا انه طلق البنت من مين؟ من زيد عشان يتجوزها. يمكن يقولوا كده، ما هو في كتير من المنافقين والجماعه اللي هم بايه المرجفين. نعم، وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا، يبقى كأن زواج زيد من زينب كان لغاية واحدة، وهي أن تكون برا اللي هي اسمها زينب منكوحة لمتبنى رسول الله فقط، بدليل فلما قضى زيد منها وطرا يعني أدى المهمة. حبينا ندي الحكم بقى، زوجنا من الذي زوج؟ الله. وهو محمد تزوج، يبقى أنتوا عايزين تصعدوا المسألة سيبوا سيدنا رسول الله في حاله وامسكوا المسألة بالنسبة لربنا بقى، صعدوها بقى. فلما قضى زيد منها وطرا يدل على أن أصل الزواج من الأول ممهد له تمهيدين، إن الغاية منه أن يقضي زيد منها وطرا وهو متبنى رسول الله، وبعدين تبقى عن كره منها وهي مش عايزة، وبعدين هو تنتقل المسألة إلى عزة وارضه مش عايزة، بدليل أنه يروح يقول الرسول أنا عايز أطلق البنت، يوم الرسول يقول له ايه امسك عليك ايه زوجك واتق الله وايه وتخفي في نفسك ما الله. ما هو الذي ابداه الله حتى نعلم جيدا ما اخفاه رسول الله؟ اسمعوا الى قول الله: وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا، كأن الغاية من النكاح ايه؟ انه يقضي منها وطر وبس الحكاية دي وتنتهي، هذا المهمة. زوجناك، احنا اللي زوجنا، يبقى اللي عايز يمسك المسألة ما يمسكهاش لمين؟ للرسول. يمسكها لمين بقى؟ يصعدها بقى لربنا، يصعدها لمين؟ لله. زوجناك ادي بقى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. كأن العملية جاء اللي أبداها ربنا إيه؟ لكيلة زوجناكها علشان إيه؟ حتى لا يكون نقرأ على المؤمنين حرج في أزواج مين؟ يعني في أزواج امرأة الولد المتبنى إذا قضى منهن إيه؟ من يبقى أدي اللي أبداه ربنا. يبقى انت بتقول لي ليه اخفى؟ تجيب لي اخفى وتجيب انت الكلام اللي اخفاه النبي، ومع ان الله حكم بان الذي اخفاه رسول الله الله ايه؟ مبدي. فما هو الذي ابداه الله؟ الذي ابداه الله لكي لا يكون ايه؟ يبقى العلة في هذه العملية يا ناس، يا محمد ويا زيد ويا زين ويا ناس ويا من يحب أن يرجف، العلة في كل ذلك علة إلهية من كمال إلهي وعدل إلهي، لكي لا يكون على الإيه حرج في أزواج مين؟ الأدعياء هم الذين يتبنونهم من غير أو من غير ولادة. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن إيه وطرا، وكان امر الله مفعولا. ما دام ربنا عايز امر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يفعله.

قال قوي إن أمنتم بأن رسول. الرسول ده مبلغ عن الله ولا لا؟ عال. يبقى فعل الرسول المبلغ عن الله هو الميزان للأعمال، ولا ما تنصبونه أنتم من كمال هو الميزان؟ تيجوا تقولوا للرسول اللي ربنا جايب علشان يبلغ منهجه ويطبق المنهج ويبقى هو الميزان للتصرفات، تيجي تقول له تعالى يا سيدي كده اما اخد تصرفاتك واعيرها على الميزان اللي انا اعمله، ان ما كانش صح انك انت تعمل كده. الله، ما كانش صح انك انت تعمل كده، يبقى انت عملت الميزان من عندك. اذا نقلت الميزان موزونا، نقلت الميزان ايه؟ وده اول غلط ولا لا؟ ده الاصل في الرسول فعل او لم يفعل، فان كان قد فعل يبقى هو ده الكمال. ما تجيبش انت ميزان الكمال وتيجي للرسول تعمله مسؤول وتقول له تعالى ما شوف انت عملت الحكايه دي ازاي، لانه اللي يقول له تعالى ما شوف انت اللي عملت الحكايه ازاي دي ازاي، يبقى نصب ميزان كمال من عنده ولا لا؟ وميزان كمال من عنده، وياخد تصرف الرسول ليزنه بميزان الكمال عنده، يقول له ده مناقض لانك انت امنت بانه ايه؟ بانه رسول. وبعد ذلك يأتي بالقضية العامة ليقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. كلمة أبا أحد يعني ما كانش أب الواحد، تفهم منها إيه؟ دبكوا كلكم. ما كان محمد أبا أحد، لأنه إيه؟ دابوا للجميع، بدليل من الأزواج. إذا كان أزواجه أمهاتكم، طب وهو يبقى إيه بقى أمه؟ طب هو منزلته إيه؟ لا، وأزواجه إيه؟ أمهاتكم. محرمين محرمات عليكم ولا لا؟ تبقى إذن خد بالك بقى من دقة الأداء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ليه؟ لأنكم بمنطق الواقع هو أبو لكم كلكم، ما ياخدش واحد بقى ويقول ده ابني، لا، ده كل المؤمنين أولاد، كل المؤمنين اولاده، بدليل ان الايه نساء ازواجه امهات له. خلاص، وقلنا بقى ما كان محمد ابا احد من رجالكم. واحد يقول لك لا، ما هو كان عنده ابناء، نقول له اولا ما بلغوش سن الرجوله، مش كده؟ وهبهم بلغوا سن الرجوله حتى باعتبار ما يكون، نقول له دول مش رجال، مش رجالكم، ده رجاله هو بقى، رجاله ولا لا؟ رجاله هو. ولكن رسول الله وخاتم، والرسالة والخاتم فوق شرف الأبوة، يعني حتى عشان زيد ما يزعلش، لكن رسول الله ايه لما يشرفك زيد انك انت ابن يا محمد؟ لا، ده يشرفك انت مؤمن بمحمد كرسول، ده العظمة في انه ايه؟ انك رسول. ولذلك احنا قلنا ان دي جعلت لبنوة الدم ملهاش قيمة. قلنا ان سلمان الفارسي جابوا النبي على الفارسي، فارسي مش من قبيلة ثانية وعرب، لا ده فارسي، قال سلمان منا ايه؟ قال البيت. نعم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم بمفهوم العبارة ونطحها كده الذوقي والاداء والاسلوبي، انه ده ابوكم كلكم، ما يصحش ان واحد يستبد به دون ايه؟ دون الاخر. طيب، ولكن رسول الله ايه؟ وخاتم الايه؟ وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء ايه؟ بالله بشرية مين بقى يعني؟ بعد ما كان زيد ابن محمد بقى رجع تاني بقى زيد ابن مين؟ بقى ابن حارسة برضو دي، يعني ما تعملش هزة كده عن ايه؟ لما بيذكروا ان ده رسول الله، ما دام انت مؤمن بيك رسول الله، دي تعوض الايه؟ تعوض الحكاية دي كلها، وانت داخل ايه؟ ويزيد انت داخل في الابوة العامة للمؤمنين، ما انتش خارج من الابوة العامة للمؤمنين لانك انت امنت به كرسول. يبقى لما نيجي نحقق في العبارة يجدوا عمال بيسلي مين كمان؟ بيسلي زيد. وخير من هذا انك يا زيد لا تحزن ان فقدت بين الناس اسم زيد بن محمد، وكنت عامل ده شرف ليك، يرن الاسم كده زيد بن مين؟ زيد بن محمد، فإنك الوحيد

0: من صحابة رسول الله الذي يذكر في القرآن باسمه الشخصي ويصبح زيد كلمة زيد، لا عمر ولا ابو بكر ولا علي ولا حد ابدا، كلمة زيد الاسم العالمي بتاعك ده بقى قرآن يتلى ويتعبد بتلاوته ومحفوظ على الألسنة ومرفوع الذكر. يبقى عرفت عوضك يا زيد ولا ما عرفتش؟ يبقى عوضك يا زيد. فلما قضى زيد، شوف قال بنقولها قرآن، طب هب انه فضل زيد ابن محمد، إيه؟ طب ايه اللي كان يقرأ في السيرة؟ بقى اقراها في السيرة، انما تقراها في كتاب الله المعجزة المتعبد بتلاوته الذي ضمن الله حفظه، يبقى ضمن الله اسم زيد الى ان تقوم الساعة. يبقى زيد ابن محمد بقى ولا زيد في القرآن او لا؟ قلنا ايه يا سيدي؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الايه النبيين، وكان الله بكل شيء ايه عليما. إذن قول الحق سبحانه: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يدل على أن حلائل الأبناء المتبنين أحل لكم، يبقى أكنهم كانوا بيحرموها ولا لا؟ وحلائل أبنائكم الذين من إيه؟ من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين، لأن الأختين بينهم رحم يجب أن تظل معه المودة والرحمة والصفاء، مش كده؟ لكن إذا كانوا تحت رجل واحد إيه اللي يحصل؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية وقعت فيها خلافات، أن تجمعوا بين الأختين، قال لك ربنا استثنى دائما إلا ما ملكت أيمانكم، طب هب إن الأختين مملوكين ملك يمين، أم قال لك ده مش عاقد، ده ملك اليمين دي المرأة ملهاش فيها إيه هي، وملك اليمين على السيد إن هو يخليهم أمهات أولاد. الإمام علي وسيدنا عثمان خدوا، قال لك واحد خد إلا ما ملكت أيمانكم آيات عامة، ما دام الأختين مملوكين بملك اليمين يبقى ما فيش مانع يجمع بينهم، يجمع بينهم في التسري. وسيدنا علي أخذ بإيه؟ أن تجمعوا بين الأختين ولو بملك الإيه؟ ولو بملك اليمين. نعم. إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا إيه؟ وما دام سلف قبل أن يشرع الله يبقى من غفرانه ورحمته انه ما اخذناش بالقانون الرجعي، لانه احنا قلنا زمان انه لا ايه لا تجريم الا بنص ولا عقوبة الا بتجريم، وما دام الحكم لسه جاي النهارده يبقى والمحصنات من النساء، يعني معطوف على حرمت، حرمت عليكم ايه امهاتكم، وحيضم على المحرمات المحصنات من النساء. محصنات عادة الأصل الاشتقاقي يوجد معنى مشتركا، الأصل الاشتقاقي مثلا الحصن، معنى الحصن ايه؟ الحصن مكان يتحصن فيه القوم من عدوهم، فإذا تحصنوا فيه يقال امتنعوا عن عدوهم، لما ما يكونوش محصنين يبقى عرضة ان عدوهم ايه يغير عليهم ياخدهم ولا لا، فإذا كانوا محصنين يبقى ايه يبقوا ممنوعين من مين؟ من العدو. ادي اصل الحصن. الاشتقاقات اتخذت من دي كتير قوي، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أحصنت فرجها. ومفهوم الفرج موضوعه إيه؟ فأحصنت فرجها يعني عفت، يعني منعت ولا مش منعت؟
1: قد بعضها.
0: طيب، وهنا والمحصنات من النساء وحرم عليكم كما حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم المحصنات من النساء. بس المحصنات من النساء دي هي المتزوجة مش كده؟ ومدام متزوجة يبقى بضعها مشغول بالغير، يبقى يمتنع ان واحد ياخدها ولا لا؟ يبقى منعت نفسها من طارئ جديد يفض على عقدها مع رجل اخر. ادي المحصنات من الايه. طب ويجي مثلا يقول لك ايه محصنات غير مسافحات، محصنات يعني عفيفات زي والتي احصنت ايه فرجها. طيب فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله، ايه اللي احصن؟ ما دام احصن يبقى مش من المحصنات؟ لا، يبقى دي غير دي ولا لا؟ ما دام بقول فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات، يبقى هم مش داخلين في المحصنات مش كده ولا لا؟ والا لو دخلوا في المحصنات كان يبقى الحكم واحد. بقول لك فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. الله، تبقى ايه الحكايه دي؟ قال لك اصل الاحصان برضه يتاتى على الايه؟ على الحره. على مين؟ على الحره. ليه؟ ام قال لك لان الحره عاده كانت هناك محدش يقدر يهوي من ناحيتها. ولذلك هند امراه ابو سفيان لما جت حكايه الزنا والبتاع قالت ايه؟ وهل اكن الزنا كان خاص بمين؟ بالاماء، لان هم المهينات وعايشين في حته ما لهمش اب ولا ام ولا اعراض ولا اي حاجه، وكل واحد يكترئ عليه مش كده؟ ولذلك ربنا لان كل واحد يكترئ عليها وما لهاش شوكه ولا لها اهل ولا لها اي حد ولا يوم، يعمل ايه؟ يوم يقول لك في الحج ادالها مندوحه وقال عليها النصف لانها مبتذله والناس كلها بتجري حواليها وفرف. الله، يبقى عليهن نصف ما على الايه؟ المحصنات. يعني مين؟ الحرائر. يبقى المحصنات ايه؟ الحرائر. يبقى اذا يطلق الاحصان ويراد به الايه؟ العفه. خلاص، ادي واحد. ويطلق الاحصان ويراد به ان تكون ايه؟ حره. مفهوم؟ ويطلق الاحصان ويراد بها ان تكون ايه؟ متزوجه. لما بتكون المحصنات مطلوقه على الحره يبقى الوضع العام هو اللي ما خلاش اهل لان حد يكترئ عليه، لكن التانيه ما حدش اكترئ عليها لانها متجوزه. قال لك طيب افرض ان امراه متزوجه ثم حصل خلاف أو حرب بين قومها وبين المؤمنين وصارت إيه؟ مأسورة، وجاءت أسيرة مع أنها متجوزة هناك، مع أنها إيه؟ متجوزة هناك. مدام متجوزة هناك بطريقتهم في الجواز تبقى محصنة ولا مش محصنة؟ قالوا المحصنة يبقى متجوزة، يعني مدام متجوزة انتقلت من الجواز ده وجت في البيئة الإسلامية وبقت مملوكة، مملوكيتها وأسرها أسقطت عنها إيه؟ قال إلا ما ملكت أيمانكم فإنها بملك اليمين يسقط عليها الإيه؟ عنها الإحصان. بملك اليمين يسقط عنها الإيه؟ الإحصان. فقال إيه؟ والمحصنات من النساء، أي الإيه؟ المتزوجات مش كده؟ إلا ما ملكت أيمانكم فإنك تتزوجها وإن كانت إيه؟ لأن اختلاف الدارين هناك هي دار الحرب هناك، وهنا بقت عندك، بقت ملك إيه؟ بقت ملك يمين. ده تكريم لها ولا؟ أم قال لك لا، لأنها لما أبعدها عن زوجها جعلها مملوكة يمين، فما حبش يعضلها وخلاها تتمتع برضه بسيدي وتعيش برضه فيها علشان ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش محرومة من العملية إياها وتقعد تلغ في أعراض مين؟ في أعراض المسلمين. طيب، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيه؟ أيمانكم. كتاب الله عليكم. كتاب الله يعني كتب الله ذلك كتابا ايه عليكم. وما دام كتاب الله يعني امر ايه مسجل، امر ايه امر موثق، كتاب الله وكتاب الله عليكم. طب ما هو زي ما هو عليكم لكم، قال لك لانه حرم عليه دي وحرم عليه دي، يبقى الحكم في التحريم عليه ولا مش عليه؟ واحل لكم ما وراء ذلكم. المحرمات اهي، محرمات نسب ومحرمات ايه رضاع ومحرمات ايه احصاء. احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم، يا سلام، محصنين غير مسافحين. ان تبتغوا باموالكم، احل لكم ما وراء ذلك، احل لكم تزويج، احل لكم انكم تبقوا ايه يتجوزوا. ولذلك قال تبتغوا باموالكم محصنين، اوعى تودي المال لسان تاخد واحده كده تقضي معها وطر. ان تبتغوا باموالكم ايه محصنين، يعني ايه محصنين؟ يعني عفيفات، مش كده؟ غير مسافحين ولا متخذي اخدان. يبقى كلمه محصنين عفيفين، عفيفات يعني. بس خد بالك كلمة عفيفات شرحها الله بالمقابل، يبقى مقابلها ايه المحصنات دي؟ ام قال لك مسافحين او متخذين اخدان؟ ما الفرق بين الاثنين بقى؟ اذا مقابل محصنين ايه؟ مسافحات او متخذات ايه اخدان. مسافحات، ام قال لك السفح هو ايه؟ السفح هو الصبر. ما فما استمتعتم بنون، ده في آية تانية بقى تخزينها. غير مسافحين، قال لك السفح هو ايه؟ السفح الصبر. والصبر هو توالي نزول الماء بدون تقطير. تقطير الماء تنزل نقطة ونقطة، انما السفح صب. ولذلك سمي سفح الجبل سفح ليه؟ لان الماء نازله من كل الجبل وايه مصبوبه من السفح ده. اذا المحصنات هيبقى مقابلها ايه؟ يا تقول محصنات يا محصنات، مفهوم؟ مقابلها المسافحات او المتخذات مين أفضل. المسافحات اللي هي العموميه، اي انسان ايه لا ترد يده ايه لامس، مفهوم؟ وذات الخد هي برضو علاقه غير شرعيه بس بواحد ايه بواحد مخصوص. فربنا بيقول احل لكم ما وراء ذلك، بس لاحظوا ان يكون ايه زواجا، ان تبتغوا باموالكم اللي بتدفعوها محصنين غير ايه غير مسافر. فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن، اللي هي المهور، فريضه. ومعنى فريضة يعني أمر مفروض من أعلى، مش كده؟ وقلنا الفرق بين الفريضة والواجب أن الواجب قد يلزم الإنسان به نفسه، إنما الفريضة تبقى مفروضة عليه من إيه؟ من أعلى. ولا جناح عليكم، يعني لا إثم ولا مؤاخذة ولا لوم ولا تسريح، فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اللي احنا قلنا عليها إيه؟ انطبت إيه؟ إن الله كان عليما إيه؟ إن الله كان عليما حكيما. إذن فكل أحكامه مبنية على إيه؟ على العلم بما يصلح خلقه، وما فيش حاجة بتغيب عنه علشان يأخر تشريعه، لأن تأخير التشريع معناها أن الذي شرع غاب عن ذهنه جزئيات ما كانت في باله ساعة شرع، فحين يأتي الواقع يأتي له بجزئيات ما كانتش في ايه، يوم يضطر يعمل ايه، يعمل استدراك تشريعي. استدراك ليه؟ لانه ما كانش في ايه. اذن فالذين يقولون ان التشريع الالهي ما بيغطيش حاجة البشر، نقول له يا شيخ انت طيب مين اللي هيغطيه؟ انتوا يا مفكرين تبقى انتوا اللي هتعدلوا على الله، ده ربنا بيلطفكم بالألم ويخليكم تجيبوا تقنينات وبعد ذلك يبدو خطأ فتضطروا تعدلوا ولا لا، فتضطروا تعدلوا. عليما ايه وحكيم، فإن أخر حكما عن ميعاده يبقى اقتضت الحكمة أن يكون، لأنه مثلا يجي يقول لك طيب ما دام عالم كده مثلا ما مسألة زي الخمر دي ما كانش ليه يجيبها مرة واحدة؟ قال لك هناك فرق بين شيء تحكمه العادة والإلف، الشيء اللي تحكمه العادة والإلف يبقى لازم فيه الايه التريث، وتنقله إلى مراحل تسهل المرحلة بالنسبة لما سبقه، وإن كانت تصعب بالنسبة لآخر مرحلة وأول مرحلة. إيه اللي بيخليها سهل؟ يعني مثلا الخمرة هي أمر عادة ولا لا؟ لأن أهم حاجة في الخمر أنها تقود إلى الاعتياد، مش كده؟ بدليل أنه هو لما يمر عليه الوقت ماذا يصنع؟ يتبرجف، ياخد له كاس ويقوله ارتاح. يبقى أول حاجة بتقود على الاعتياد ولا لا؟ يبقى مدام حاجة متغلغلة في العادة دي من الصعب جدا ان يروح نزع عنها مرة واحدة، يقوم يخلله ايه الاول يوعظه، الاول ايه يوعظه، وبعد ما يوعظه يقول لك لا ما تشربهاش وانت رايح تصلي. طب مدام ما يبهاش راسه وراح تصلي هتصلي كم مرة في اليوم؟ 5. طب قبل ما تروح تصلي هتمتنع عن الخمر امتى؟ اذا عودك ان تترك وقتا من الاوقات غير ملتبس بالايه بالخمر، يبقى تعودت ولا لا؟ يبقى طول النهار ده اللي هيجي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ده انت مش هتلحق تفوق، يبقى على الاقل هتقعد والنهار ما تشربش، وبعدين بعد ما تصلي العشاء يمكن ايه يبقى عودك ان يمر عليك وقت من الاوقات وبدون شرب كده ولا لا؟ وبعد ذلك يتدرك كده يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس برضو، بس الاحمق عادة يرجح الايه، مدام الاسم كبير ومنافع للناس يبقى الاسم يترجح ولا ما يترجح فيه، انما عملها وعظية بقى وبعدين عملها امر ايه نهائي. اذا فساعة تتري ما ينقصش العلم، لأن العلم إننا ننهي المسألة طيب صحيح، ولكن الحكمة أن نتدرج في إنهائها. ولذلك يطمئننا الحق على أن علمه وحكمته الاثنين منوط بهم إخراج الأحكام، ولذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو إيه أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء إيه على كل شيء قدير. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، حتى تراضيتم به دي قلنا انها دخل فيها ايه، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ايه هنيئا مريئا، وده ناشئ عن ايه عن التراضي، والتراضي ده كون المرأة دلوقتي مثلا المرأة بتاخد مهرها وتروح تجهز منه ولا لا، مع ان المفروض ان الرجل يجهز لها والمهر ده يفضل له، ده بيدي معونة ولا لا؟ بيدي عطف ولا لا؟ بيدي تكاتف ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه قواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

0: قد قدر
1: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

سواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفق

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني.

أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى. سيدنا يونس، قد يسأل سائل: ما جوهر هذا الحديث؟ هذا الحديث يشف عن عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن تقييم الأشخاص من شأن الله وحده. أي إنسان، لا تزكي نفسك ولا تزكي على الله أحدا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. قضية أن تقيم الإنسان هذا فوق طاقتك وفوق علمك وفوق قدرتك. لا يعلم حقيقة البشر إلا الله، أنت لك الظاهر لكن الله مطلع على السرائر. فمن الأدب مع الله عز وجل ألا تقيم أنت. تقول: أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. حتى إن الصديق عليه رضوان الله حينما عين عمر بن الخطاب خليفة له، عاتبه بعضهم بأنه شديد وخوفوه من الله. قال: أتخوفونني من الله؟ لو أن الله سألني لقلت له: يا ربي وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أرأيت إلى هذا الأدب؟ مرة مدح هذا الخليفة العظيم، فبعد أن مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وقد توفاه الله، وكان من إكرامه لأصحابه أنه يلقي عليه النظرة الأخيرة قبل أن يغسل ويدفن. فدخل على بعض أصحاب النبي من كبار الصحابة اسمه أبو السائب، سمع من وراء الحجاب امرأة تقول له: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي سكت لكان كلامها صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنته هي أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. أقواله وأفعاله وإقراره، لو سكت معنى ذلك أنه أقرها على هذا القول. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الحديث أول رواية: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس ابن متى. يعني إنسان لا يصلي ولا يصوم، لو عاتبته على تركه هاتين العبادتين لقال: أنا أفضل ممن يصلي ويصوم، أنا إيماني بقلبي، أنا لا أؤذي أحدا. هذه المقولة منتشرة بين الناس: لا تصلي ولا تصوم وسافرة، وتظهر كل مفاتنها، فإذا عوتبت أو نصحت تقول أنا أفضل من المحجبة، أفضل ممن تصلي، أفضل ممن تصوم. بل إن بعض الذين شطحوا وفي شطحاتهم خطأ كبير وفاحش قال فلان خاض بحرا وقف بساحله الأنباء، هذا كلام فيه وقاحة وفيه بعد عن الحقيقة. الأنبياء قمم البشر، الأنبياء من مقاماتهم قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، من مقاماتهم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فلئلا أملك لكم من باب أولى، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من شطحات هؤلاء الذين شطحوا وأدوا في الدين أنه بلغ مرتبة اليقين، عندئذ لا يحتاج إلى طاعة الله ولا إلى عبادته، سقط عنه التكليف، هذه شطحات زندقة. هناك من يعتقد بها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت. أحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعا. أيها الإخوة، إذا ممكن أن يتطاول على مقام النبوة، ممكن إنسان يرى رأيا مخالفا لسنة النبي وهو يظن نفسه مفكرا إسلاميا، يعني قطع اليد عمل غير مقبول الآن. إن كان الهدف ردع الناس عن السرقة لا بد من أن نبحث عن رادع آخر، هذا قيل في ندوات في الفضائيات. وأنا أقول أيها الإخوة خذوا دينكم عن الأرضيات لا عن الفضائيات، كأنه يقدم بين يدي الله ورسوله اقتراحات، وكأن الله لا يعلم وكأن النبي لا يوحى إليه، يظن أن سنة النبي من اجتهاده أو من تصوراته أو من معطيات بيئته، سنة النبي وحي يوحى. إذن الرواية الأولى، لا ينبغي لعبد أن يقول إنه أي العبد خير من يونس ابن متى. الرواية الثانية، يقول الله تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد لي أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، أنا تعود على رسول الله. يعني أنت لا تستطيع أن توازن بين أشخاص أيهما أكثر إيمانا، هذا من شأن الله، فلأن لا تكون مستطيعا أن توازن بين مؤمنين أنت ألا تستطيع الموازنة بين نبيين من باب أولى. لذلك ورد في القرآن الكريم لا نفرق بين أحد من رسله. الآية لها معنيان، المعنى الأول أن دعوة الأنبياء واحدة، أن فحوى دعوة الأنبياء واحدة تماما، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما الآية الثانية، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الفاعل هنا هو الله، ما دام الفاعل هو الله، الله عز وجل هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تعرف حقيقة الإنسان لأنه مطلع على قلبه، بينما نحن لا نستطيع أن نوازن بين مؤمنين فأن نكون عاجزين أن نوازن بين نبيين من باب أولى. يعني مثل من واقع الحياة، ممرض عمل بالمستشفى منذ شهر ومهمته تنظيف المرضى، وفي المستشفى جراحان للقلب كبيران جدا، واحد درس بدولة أجنبية وثاني بدولة أخرى. هذا الممرض الذي له في المستشفى شهر ومعلوماته متواضعة جدا لا يستطيع أن يميز بين هذين الجراحين، لا يوازن بينهما إلا جراح مثلهما. أما أن يوازن ممرض بين جراحين هذا مستحيل. إذن الأدب

بأنه من أولي العزم أنا أردد هذه الآية، أما أن أجتهد أنا كمؤمن في التفريق بين الأنبياء في منحهم ألقاب معينة هذا مستحيل. هذا يعلمك الأدب مع الله، تقييم الأشخاص العاديين أو المؤمنين أو الأولياء الصالحين أو الأنبياء والمرسلين، تقييم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والناس والمؤمنين من شأن الله وحده. لكن هذا قد يقودنا إلى فكر متطرف، تجد إنسان لا يصلي شارب خمر، ما بتعرف لعله يكون ولي كمان، لا هي كمان سحبات، هي إنسان متلبس بمعصية لا يصلي لا يصوم يشرب الخمر ما بيكون ولي لله عز وجل. أما أن تقول مصيره إلى النار، لا، لعله يتوب ويسبقك، لعله يتوب، العبرة في نهاية حياته، لعل الله سبحانه وتعالى يسوق له من الشدائد ما يحمله على التوبة. والله أيها الإخوة، في تاريخ هذه الدعوة المتواضعة ما يزيد عن ربع قرن، يعني عدة أشخاص يزيدون عن عشرة، يقول لي أحدهم: ما من معصية تتصورها إلا وارتكبتها، ثم تاب الله عليه وأصبح من المؤمنين العاملين. حتى من كبار العلماء السابقين كانوا قطاعاً للطرق وكانوا مجرمين ثم تاب الله عليهم. إذاً أنا حينما أرى عاصياً أقول هذا عاصي وهذه معصية، لكن لا أجزم بخاتمته، خاتمته بيد الله عز وجل. وحينما أرى مؤمناً لا يمكن أن أقرر أنه من أهل الجنة، ومن أدراك. في بالهند عالم بلغ من شأنه ومن تفوقه أن من أتباعه ما يزيد عن 100,000، ثم ادعى الألوهية في النهاية، ادعى الألوهية في النهاية. فالمشكلة كبيرة جداً. العبرة أن تتأدب بأدب القرآن. أنا ما في عندي إنسان سيدخل الجنة حتماً إلا العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هذا الخليفة العملاق سيدنا عمر ابن الخطاب، يأتي سيدنا حذيفة وكان أمين سر رسول الله وقد أسر إليه بأسماء المنافقين، يقول عمر لحذيفة: يا حذيفة بربك اسمي مع المنافقين وقد بشره رسول الله. ما تفسير ذلك؟ من شدة خوفه من الله نسي بشارة النبي. المبشر بالجنة يسأل حذيفة بن اليمان بربك أنا مع المنافقين، وإنسان لا يصلي ولا يصوم بيقول لك عندي إيمان أعظم من أبي بكر، كلام إبليس أساسا. ففي تبجح، غارق بالمعاصي كلها ويدعي أنه مؤمن ويدعي أنه يحب الله ورسوله، ولا تجد في عمله ما يؤكد ذلك. فلذلك الدعوة كثيرة جدا. قال بعضهم عن أشخاص المنافقين: خاضوا بحار الهوى دعوة وما ابتلوا، ما ابتلوا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا موضوع دقيق جدا متعلق بالعقيدة. هناك من يوزع الألقاب على الناس، هذا بدك مبتدع، هذا مشرك، هذا كافر، هذا فاجر، مرتاح هو بيوزع الألقاب على الناس. من كفر الناس فهو أكفرهم، يعني فهو أشدهم كفرا، ومن كفر الناس فهو أكفرهم، هو الذي حملهم على أن يكفروا، هم ليسوا كذلك. يعني عود نفسك ألا تقيم إنسان، دعه لله، لكن قل من قال كذا فقد كفر. من أدب المسلم أنه لا يكفر بالتعيين، لا يكفر بالتعيين، يقول من قال كذا فقد كفر، من قال الوحي مستمر فقد كفر، من قال إن النبي غير معصوم فقد كفر، كفر بعصمة النبي. وهذا الموضوع له بحث طويل. على كل، حينما تتكلم

0: يتكلم بكلام مناقض لما يعلم من الدين بالضرورة فقد اختلت عقيدتك. حينما تتكلم بكلام مخالف لما ينبغي أن يعلم من الدين بالضرورة، إن لم تعتقد أن قطع اليد حق، ما معقول منك أنت ترد آية قرآنية. يعني حينما تقطع يد أو يدان في أمة تزيد عن 20 مليون في العام، والإنسان يأمن على ماله ولو كان في قارعة الطريق، كلكم يعلم أن من حج بيت الله الحرام قديما كان الصراف على باب المسجد يدع العملة الصعبة في صندوق ويذهب ليصلي، ولا يجرؤ إنسان أن يأخذ شيئا. القصص التي كانت ترد يوم كان هذا الحكم مطبقا بشكل جاد لا تصدق. من يصدق أن رواتب أضخم محافظة في جنوب الحجاز توضع في شاحنة مكشوفة بأكياس كبيرة وتنتقل من الرياض إلى أبها؟ طيب ما بدها حراسة؟ أمن. قضية قطع اليد، لأنه ما دام ما في قطع يد كله بينحل، بيطلع بكفالة. يعني أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات في الأرض السرقة، أكبر مشكلة تعاني منها المجتمعات في الأرض هي السرقة والزنا. لذلك حد الزنا ردعي وحد السرقة ردعي. تقطع يد لكن هذه تمنع 100 ألف إنسان أن يسرق، يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. أجاب الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أيها الإخوة، هذا بحث في العقيدة. أرح نفسك ولا تقيم أحدا، أما قل من قال كذا فقد كفر، من فعل هذا فقد كفر، من ألقى المصحف على الأرض احتقارا له فقد كفر. هناك كفر اعتقادي وكفر سلوكي وكفر قولي. من قال لماذا قطع اليد فقد كفر، لأنه رد ما علم من الدين بالضرورة. فلا توازن نفسك مع أحد، ولا مع الصالحين، ولا مع أولياء الله. ودع هذا لله عز وجل، وهذا دائما وأبدا موقف أولا علمي، موقف أخلاقي. أنا لا أقيم أحدا، لكن أنا لست من السذاجة أن أتصور أن الذي لا يصلي ولا يصوم من أولياء الله الصالحين. تعريف الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر

عيد الأضحى أروع ختام وأكبر أعياد العام.